0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يضجاني بالسنا.
1: انا اتذكر بايامنا الابناء يطلعون على سيره اباي، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي؟
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى. باختصار

واحدة واحدة، حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في عالم الكتاب، عالم القراءة، عالم المعرفة والثقافة والأفكار بشكل عام. نحيي حضراتكم أطيب ترحيب وأجمل تحية ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم، كل اللي يسمعنا من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو من تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست اللي يسمعنا من خارج البصرة، حياها الله وإن شاء الله تقضون أوقات طيبة. إحنا الآن في الشهر التاسع، شوية الحرارة شوي ها يعني ما نقول خفت بس أكو يعني انكسار تدريجي أهون، على الأقل أهون من السابع والثامن شوية ها. يا رب دائما أوقاتكم كلها بأمن وأمان وراحة بال. حلقتنا اليوم راح نبديها في محورنا الأول، راح نتكلم عن القراءة وفعل القراءة تحت مظلة ما يسمى الآن بالمنظمات الثقافية أو المؤسسات الثقافية. يعني إحنا في وقتنا هذا بالعراق وبالبصرة تحديدا ماكو وقت من الأوقات كانت فيه المؤسسات الثقافية أكثر عددا وعناوينا أو عنوانات من هسه. هسه تروح إلى بغداد تلقى منظمة الثقافة للجميع، أو منظمة نازك للثقافة، أو منظمة العيون السود للثقافة، ومنظمة العيون الخضر للثقافة للمزح. وبالبصر أيضا تشوف ما شاء الله يعني عدد كبير من المؤسسات الثقافية حتى يضيق بهن الحفظ. لكن واقع هذه المؤسسات شنو دورها، شنو جاي يسويه على أرض الواقع، خلينا نناقشه تحت محور القراءة، قراءة تحديدا، ومنها ننطلق إلى آفاق أخرى. أحبتي إذن فاصل ونبدأ في مجاز، حياكم.

احنا هسه اخذنا العاصمه بغداد راح نشوف انه تقريبا بها عدد من المؤسسات الثقافيه يصدم. اذا تروح للمتنبي هو عندهم هذا المركز البغدادي تحس القضيه يعني عجيبه، اقوام وجماعات وناس. شلون بالضبط مثل السوق؟ بالضبط مثل السوق، هذا سوق الذهب، هذا سوق المطيرشية، هذا سوق الإحبال، هذا سوق الموبايلات، هذا سوق الموبيليات، نفس الشيء. كل واحد حاط لقاعة ولاملة فد 15 20 25 واحد وقاعد يحكي، ويتحس من يحكي انه هو يعني ماسك وعي المجتمع من طرفين بيتش بيده مثل المي بالصينية. بينما احنا مجتمعنا يمر بأكبر وأكثر فترة في تاريخ العراق انحطاطا اجتماعيا وثقافيا. ليش؟ بالبصرة كذلك، بالنجف، كربلة، العمارة، تحس مؤسسات ثقافية وجمعيات ونقابات وملتقيات ودور نشر ومكتبات ومبادرات ثقافية، بس الجمهور قليل وشحيح، وجمهور نخبوي ومنتخب وقد يكون مجموع بعلاقات أو المؤسسة. علم الاجتماع أصدقائي يفسر هاي الظاهرة، يعني أكو كاتب اسمه روبرت بوتنام عنده كتاب كلش غريب اسمه البولينج، البولينج منفردا، ايش كذا يعني البولينج وحيدا او ايش. رصد فالظاهره اللافته بالمجتمع الامريكي، قال انه اكو تضاعف في عدد المنظمات المدنيه والجمعيات، لكن العضويه الفعليه والمشاركه الحقيقيه تراجعت. الناس ينتمون الى اكثر من مؤسسه لكن يمارسون الثقافه اقل من أي وقت مضى. المؤسسة في هذه الحالة أخواني راح تكون رمز بدل أن تكون فاعل، يعني في التصنيف، في شعار، في دواجه يمنح للأشخاص المنتمين لهذه المؤسسة أو تلك المؤسسة، مو نشاط يمارس، تتباوع على الفعاليات أو فعاليات متباعدة وجمهورها تحس جمهور ما شايفه أنت بالمجتمع، فالناس هيك متفرقين و ما تلقاهم أنت بالشارع، ما تلقاهم بالدوائر، مو هم نفسهم اللي يقودون البلد للدمار أو يقودون البلد للازدهار. شنو ذولي منه وجايين يجمعون حتى يقرون هاي الرواية ويناقشون هذا الفيلم أو هذه الظاهرة الثقافية؟ منو قال إنه مناقشة هذا الكتاب وهاي الظاهرة الثقافية وهذا الفيلم هي اللي نحتاجها إحنا بهاللحظة؟ هو هذا اللي يحل مشكلة الوعي في المجتمعات العراقية؟ فيلم الفلاني والرواية الفلانية والقصة العلانية، وانت قرأتي شنو شفتي بيها؟ وانت قرأت شنو شفت؟ أنا ما أريد أكون قاسي حقيقة، لكن هل هذا ما ينتظر الآن من المنظمات الثقافية في العراق في ظل عراق يشهد أكبر نسبة للتسرب من المدارس وأقل نسبة من الكتب المقروءة؟ روحوا شوفوا واقع المكتبات، شوفوا مبيعاتهم، شوفوا الحجم الحقيقي، تشوفون الكتاب من ينشره، شوفوا الكتاب من ينقري ويأثر ويتحول إلى وعي حقيقي.

بعدين إذا ملاحظين شغلة هذه المؤسسات الثقافية إيش قد أثرت على عمل المؤسسات العريقة اللي عندنا. يعني شوف مثلا اتحاد الأدباء في بغداد، اتحاد الأدباء في المحافظات، البيت الثقافي، وزارة الثقافة، الفعاليات مثل فعاليات الثقافية للحزب الشيوعي، الأحزاب الرصينة اللي تتعامل مع الثقافة منذ 50 سنة. زين، إيش قد هاي المؤسسات شتتت جهودهم، إيش قد طشرت الجمهور مالتهم، لأن كل واحد يلم لمجموعة، لأن هم ذولي يعني مؤسسين أو قادة المنظمات الثقافية كلهم هم غالبا كانوا أعضاء أو ناشطين في اتحادات الأدباء، فهذا يأسس له مؤسسة ويسحب وياه فد 5 6 7 من أصدقائه من المقربين، ها وليش ما تحضر لي، مش عجب ما تجيني، فذولي يقومون يعوفون المؤسسة هاي الرسمية القديمة العريقة ويحضرون لمؤسسات فرعية هنا وهناك. تلقى هسة لو تلاحظ فعاليات اتحاد الأدباء تعاني معاناة شديدة من قلة الجمهور، لأن الجمهور يروح إلمن وإلمن وإلمن والناس أوقاتها شحيحة. زين، غالبا هاي الاتحادات لها تجربة طويلة في إدارة الفعاليات الثقافية وتقديم المحتوى الثقافي. المنظمات هذه الجديدة منظمات تفتقر إلى الخبرة أولا، وتفتقر إلى الإدارة، مجلس إدارة بناس أعضاء حقيقيين لهم سيفيات في العمل الثقافي، لهم رؤية، لهم وعي، لهم مستشارين حقيقيين، لهم لجان حقيقية. غالبا المنظمات الثقافية تتمحور حول شخص واحد هو يصنع كل شيء، يصنع سياسة المؤسسة الثقافية وطبيعة المحتوى اللي يقدمها، وبالتالي هي مرتبطة بوعيه، ووعيه زين المؤسسة زينة، وعيه مو زين المؤسسة بالضيم. ومو بس هاي، هو حتى الإنسان إذا كان واحد وعيه جيد يحتاج إلى من يعينه، يحتاج إلى من يساعده، يحتاج إلى من يدير معه. مثلا مو مسألة سهلة، هاي مسؤولية، وهذا تاريخ ثقافي وتاريخ اجتماعي للمدينة وللبلاد. إلا إذا كنا نريد نقول إنه هاي الفعاليات هي ما بيها ذاك الجدوى الحقيقي، هم يدرون وإحنا ندري والناس هم ما مهتمة أصلا. واجهة يعني، أنا مرات أقول لك، أكو مرة واحد من الأدباء الرائعين قال لي عبارة جميلة، قال لي أكو ناس يجون للأدب حتى يدورون كشخة، وأكو ناس يدورون للأدب حتى يحصلون فلوس، وأكو ناس يدورون للأدب حتى يصير لهم واجهة اجتماعية، وأكو ناس يجون للأدب لأن يحبون الأدب، يحبون القراءة والكتابة. كل واحد له هدف حقيقة من الأشياء. ولهذا إحنا نشوف كثير من الجهد الثقافي، لكن قليل من الفائدة الثقافية.

0: احنا مجتمعنا، هل انا اسالكم بالله، هو مجتمعنا يقرا اصلا؟ هو مجتمعنا الى علاقه بعالم القراءه؟ احنا ما عندنا علاقه بعالم القراءه. علاقتنا بعالم القراءه هو قراءه العناوين مال الموضوعات على السوشيال ميديا بس، الفيديو الفلاني والخبر الفلاني، النائب كذا كذا يطالب وزارة المالية بصرف الرواتب، خلاص هاي هذا قراءتنا. الفاشينيستا سين صاد تقول أنا مستعدة لأن أتزوج فلان إذا كان هو على الدين الإسلامي، وفلانة تستعد لارتداء الحجاب. هاي شنو يعني، شنو الموضوعات اللي نقرأها هسه حاليا؟ إحنا قراءتنا سوشيال ميديا، والسوشيال ميديا جاي ينشر لنا مثلا معلقات زهير بن أبي سلمة. دور المؤسسات الثقافية إذا ما يبدي من النشأ، إذا ما يبدي من الأطفال، إذا يعلمهم أهمية القراءة، ماكو أي فايدة من أي شيء آخر. إذا ما يحكي ويا المؤسسات، المؤسسات يعني بها الأب والأم الأسرة، إنه تفهم أو لا يفتهمون، هم يفتهمون إنه القراءة مهمة أهم من إنه تشتري له آيباد. أنا أشوف آباء يشترون آيباد ب325 وب400 وب500 ويبخل إنه يشتري ب10,000 دينار كتاب، والله يبخل، ويظل يفاصل ويا أبو المكتبة على مود 1,000 دينار. إيش دعوة؟ مصيبة. إحنا مشكلتنا مشكلة قراءة أحبتي، مو مشكلة إنه مؤسسة وكذا وجيب الليف وودي الليف ورجل على رجل ويقعد يلقي محاضرة، هذا عبث. إلا إذا نقول إنه القراءة فعل نخبوي مقتصر على طبقة خاصة، طبقة مخملية خاصة، قولوا هالشكل وسدوا الموضوع. أكو فيلسوف ألماني اسمه والتر بنيامين مشهور، عنده مقالة بعد أشهر اسمها العمل الفني في عصر إمكانية استنساخه، أو العمل الفني مرات يسمونه. هذه المقالة في واحدة من أفكارها حكت عن الهالة اللي يفقدها العمل الفني لما يستنسخ. نعم، الأصل يحمل حضور لا يمكن تكراره. فالمؤسسات الثقافية هاي أحبتي لما تكرر نفس الفعالية، أمسية شعرية أو محاضرة أو ندوة، تكررها بنفس المنهجية وتجيب تقريبا نفس الأسماء، هذه تفقد فعاليتها، تفقد هالتها، صير استنساخ. بس مو كان ما هذا الفاعلية مسويت التحدي ده، ما مسويته مؤسسة الصين سين أو صاد. أيضا فالجمهور، يعني الجمهور هم يقول لك أنا ليش أجي، حارة تقتل، وهي المادة اللي راح تقدم شنو؟ خلاص موجودة باليوتيوب آلاف الساعات لدكاترة ومفكرين وبروفيسورين يحشون كلام مهم وممتاز، وأقدر أنا يعني أسمعه وأنا متمدد على الكرويتة وجاي أكل شبس وفستق، صح لو أنا غلطان؟ شنو اللي يخلي الجمهور يجي للمؤسسة الثقافية؟ لا تقولون لا لا لا يكون ببالكم إنه يجون على مود يقصون سيلفي، يعني يطلعون ستوري اليوم أو بوست اليوم. هل راح نرجع لنفس النقطة اللي بدينا منها، إنه ثقافة اليوم صارت مودة، اكسسوار، واجهة، مثلها مثل كل شيء، مثل قعدة المطعم وروحة المول والسفر والسيارة والملابس والبراند، جزء من تقديم شخصيتك أمام المجتمع، أنه والله مثقف يروح مؤسسات ويقعد ويحتس القهوة وبيده كتاب وشال أحمر. خلينا نروح إلى هذا التقرير وشوية كافي مشاكل يحكي لنا على المؤسسة ونرجع.
1: لو تأملت الكثير من المؤسسات الثقافية المستقلة لخرجت غالبا بالاستنتاج التالي: مؤسسات يقودها أشخاص لا يمتلكون بالضرورة رؤية ثقافية، لكنهم امتلكوا القدرة على الوصول إلى مصادر التمويل والقرار. الفيلسوف أفلاطون طرح هذا السؤال منذ 42 قرنا: هل يحق لأي شخص أن يقود لمجرد أنه أراد ذلك؟ وقال إن الحكم يأتي كفاءة، كما يحتاج الطب طبيبا لا من يريد أن يكون طبيبا. يضيف علم الإدارة الحديث: القيادة الثقافية تحتاج نوعا خاصا من الكفاءة، فهم الجمهور، القدرة على صناعة البرامج، إدارة المواهب، وبناء شبكات التأثير الحقيقية. الناقد الثقافي الفلسطيني إدوارد سعيد في كتابه المثقف والسلطة طرح سؤالا مركزيا: لمن يتكلم المثقف؟ المثقف الحقيقي عند سعيد يتكلم للمجتمع، يزعزع اليقينيات الراسخة ويطرح الأسئلة الصعبة ويكون صوتا للمهمشين، لكن المثقف المؤسساتي الذي صار جزءا من منظومة يحمي فيها مكانته، يتكلم لنفسه وللمثقفين الآخرين. في العراق انقسم الجمهور بشكل واضح. الجمهور القديم جيل يؤمن بالمؤسسة الثقافية التقليدية ويحضر فعالياتها وفاء لا اقتناعا. الجمهور الجديد شباب يجد محتوى على الانترنت ويرى المؤسسات الثقافية الرسمية غير ذات صلة بحياته وأسئلته، والهو بين الاثنين تتسع، لأن المؤسسات لم تسأل كيف نصل الجمهور الجديد، بل افترضت أن الجمهور سيأتي لأنه يجب أن يأتي. المحتوى واحد، الجمهور ذهب حيث وجد نفسه. المؤسسات الثقافية الممولة تحمل معها قيداً بنيوياً يصعب تجاوزه. المال الحكومي أو من منظمات الدعم الخارجي يأتي مع توقعات ضمنية أو صريحة، والمؤسسة التي تعتمد على الدولة لا تستطيع أن تنتقد الدولة ولا تستطيع أن تطرح أسئلة تزعج الدولة ولا تستطيع أن تقدم فناناً أو مفكراً يزعج السلطة. والثقافة الحقيقية بطبيعتها تطرح أسئلة مزعجة، تكسر اليقينيات، تعيد النظر في المسلمات، وهذا بالضبط ما يتعارض مع طبيعة المؤسسة الحكومية المحافظة. الفيلسوف أنطونيو غرامشي في تحليله للثقافة والهيمنة قال إن الدولة تسيطر بالثقافة أيضاً وليس بالقوة فحسب، وحين تمول المؤسسات الثقافية تشكل ما يقال وما لا يقال.
0: أكو تجارب حول العالم للمؤسسات الثقافية المستقلة والمؤسسات الاجتماعية حققت حقيقة نتائج جيدة، يعني اللي يشوف مثلا مركز مثل سوهو هاوس اللي بلندن أو مقهى الفيلسوف في أمستردام، هذولا بنوا جمهور ناتج عن استقطاب الاهتمامات، مو لحقيقة برنامج ثقافي أو لفعالية تكاد تكون الاهتمام الإعلامي بها أهم من فائدتها العملية. حتى عندنا بالعالم العربي اللي شوف مثلا دار الأوبرا المصرية فرضا، حقيقة فتحوا برامجهم للشباب وطوهم إياه بأسعار رمزية وأنتجوا جمهور جديد على مدار سنوات. احنا للأسف دار الأوبرا لحد الآن حواسم وما حد يقدر يسوي لها حل. عندنا مواهب بالعراق تحتاج أن تشتغل بمنهجية، تحتاج أن تشتغل بإخلاص، تحتاج أنه نعم الوسط صعب، الوسط بيه تكاره كبير، الوسط بيه تخوين بيه تشكيك، البيئة صعبة، لكن الله يساعدهم. نتمنى حقيقة أنه يحققون شيء وأن يكون كلامنا خفيف عليهم لا يزعلون من يمنا. المهم أن تكون هناك فائدة، أنه أنا أريد من أشوف من أريد أسوي منظمة، أريد أن أحقق تغيير على الأرض، تغيير حقيقي على الأرض. شوفوا مبادرات الزراعيين مثلا، شوفوا هذا الولد أنس الطائي في الموصل، خو هم عنده جمعية منظمة مدنية، بس أكو إنجاز على أرض الواقع. آلاف الأشجار تزرع بطريقة علمية ومساحات كثيرة كانت جرداء تحولت إلى خضراء. فلهذا علينا أن يكون هذا هدفنا، أنه أنا أريد أشوف قدام عيني منجز. هل قد ناس ما كانوا يقرون خليتهم يقرون؟ هل قد مدارس ما كان فيها مكتبات أنا أخلي يعني مكتبة، أخلي أبو مدير المدرسة يسوي مكتبة؟ وهكذا أفكار كثيرة حقيقة لا تعد ولا تحصى.

0: حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نيزار. أريد شوية أحكي قبل لا أدخل المحور الثاني على مسألة انتشار الكراهية في الوسط الثقافي. ببيتي فاطمة موسى معلح الله يرحمها كانت دائما تردد لنا كلام شعبي، أمثلة شعبية، واحدة من أشهرها: مجدي ما يحب مجدي والله يرحمك يا جدي. وهذا مو شيء يعني أرد أقوله أنا، العراقيين يعرفون هذا المثل كلهم، ويعرفون مسألة التكاره والكراهية بالأوساط، هذا ما يحب هذا وهذا ما يجرع هذا، تلقى النجارين بيناتهم واحد يكره الثاني، ولاعبي كرة القدم واحد يكره الثاني، والأطباء والشعراء والمعلمين والمدرسين كلهم، والقصاصيب والنجاجير والصباغين طبيعي. لكن أن يوصل مستوى الكراهية حقيقة، أن يكون هو القاعدة، هذا الشيء مو طبيعي. الوسط الثقافي العراقي تحديدا صاير لا يطاق، تشوف لك بحيث أنت تشوف لك أديب منا داخل بشارع، أنت مجرد تشوف لك أديب تشرد للشارع الثاني. ما أن واحد يسوي مبادرة، يسوي فكرة، يسوي مشروع، يسوي كتاب، عمي، إلا أن نشوف من يتسقط له الأخطاء، من يبحث عن الثغرات، اللي يدور الهنات وينشرها ويحاول قدر الإمكان أن يهدم هذا المشروع أو صاحب هذا المشروع. شوف نقدنا، مدحنا وذمنا، وينكو مدح؟ وينكو بالوسط الثقافي مدح؟ كل ذم، كل كراهية، ومبني كله على مواقف شخصية، ما مبني على مسائل علمية، ما مبني على حوار ثقافي، ما مبني على مصلحة عامة ثقافية أو أدبية، مبني على مبدأ حب وحجي وكره وحجي بس، ماكو غير. هسعوفكم من المشاريع، ناس عندهم اللي مسوي له مكتبة، اللي مسوي له دار نشر، بس يحاولون أن يهدمون خطية ويحبطوا، ولنا من القصص الحقيقية الكثيرة التي نعرف. عوفكم من هاي المشاريع، حتى المواقف، مواقف صار حصر على الإنسان أن يكتب له كلمة في الفيسبوك، تشوف العالم حظ حادة سنونها وسكاكينها وجايبين الشفاكير ويهدون عليه، يردون يقتلوه رمزيا.
1: انت

لك اليوم في وفاة فاروق هلال رحمة الله عليه الملحن العراقي، واحد من الأخوان الأساتذة كتب يا أبا فاروق هلال كانت عنده مشكلة مع السيدة الفلانية مديرة المركز الفلاني للثقافة وضايقها وسائلها وكذا. فدخل عليه سهيل سامي نادر المثقف الرائع وقال له يا أبا ترى أنت غلطان، فاروق هلال ما لزم هذا المركز، أنت تقصد منير بشير ترى. ودخل أحد كبار أساتذتنا وعلق ارحموا أو اذكروا محاسن موتاكم. صاحبنا أبو المنشور الأول عاف القضية كلها وتشلب بهذول الاثنين، شلون تكتبون ارحموا اذكروا محاسن موتاكم؟ شلون نقول هذا ما أدري شنو هذا ما أعرف إيش، ولازم إحنا ما نتصالح ويا الكذا؟ يا أبا معود كف شرك عنه. ماكو سلسلة مقالات يشنع ويسيء ويتجاوز على رموز الثقافة العراقية لأنهم قالوا كلمة تعليق في الفيسبوك، ما عندنا تسامح، عندنا كراهية بس. وقس على ذلك في كل المهن وكل المجالات الحياتية العراقية، ولهذا تشوف تصاير الحياة بالعراق لا تطاق. كاظم الساهر مثلا مصطفى يتونس على يبتلي على عمره، ينزل أغنية لو يسوي لقاء ما تشوف إلا الدنيا انقلبت، عبالك قضية مثلا إلها علاقة بالبشرية ككل، يعني شلون هذا ثقب الأوزون يأثر على الكرة الأرضية كلها، شلون كاظم الساهر وتلحينه وقصيدته وهاي الأغنية ضعيفة وهاي الأغنية والنغم والمدري شنو والإضافة، يابا على كيفكم ترى هي أغنية وطلعت شنو هو لقاء وحالة حال أي لقاء. مجتمع حاضر للإطلايب، حاضر للانتقاص، حاضر للمغثة، سلبي سيء الظن، ما يعرف الحب، ولهذا عمرنا ما نقدر أنه نتقدم خطوة لقدام كمجتمع وكشعب وكأمة.

نعم أصدقائي، سؤال آخر أرد طرحه في حلقة اليوم من مجاز. سؤال يقول: في ظل سنوات سابقة كان المثقف والشاعر والأديب صاحب موقف مؤثر في الحياة العراقية مجتمعيا سياسيا، يذكر عبد الرزاق عبد الواحد في إحدى لقاءاته يقول كان جريدة الاتحاد وجريدة الإخاء لاحقا مع محمد مهدي الجواهري من تصدر ورا نص ساعة تخلص، وكان الجواهري يستطيع أن يغير الرأي العام، وعنده أصلا جريدة اسمها الرأي العام، آسف، يستطيع أن يغير الرأي العام بالجريدة مالته، ينشر له عمود الدنيا تحترق على الحكومة. هسه احنا في زمن تحول فيه المثقف إلى تابع للسلطة، تابع يكاد يكون علاقته الوحيدة بالسلطة أنه أنا أريد فلوس أسوي لي مهرجان، أنا أريد تدعمني، دعمتكم إن شاء الله هينو. شنو يعني تدعمني؟ تدعمني تعطيني فلوس أسوي لي مهرجان، أأجر لي فندق وأجيب لي كم أديب يقرون قصايد ويسوون ندوة، وها هي فضلت راحت. عوفوا مهرجان الشعر، مهرجان القصة القصيرة، مهرجان السرد، مهرجان الهايكو، مهرجان الرواية النعسانة، أي شيء. ناس عندهم لحمة يجيبوا ناس عندهم لحمة عشان يأكلوا لحمة. هل هذا هو غاية الثقافة والأدب؟ يا أخوان، في مجتمعات لا تزال حتى الآن المثقف قائد للمجتمع، يفكر ويحلل ويوجه ويقود الأمة. هسه يعني شفتوا لكم أنتم مثقف متصدي لقضايا المجتمع يقول يا أبا ترى هذا غلط هذا مو غلط، يا أبا الحكومة هيجي، يا نعم نعم، هسه يقول لك فلان فلان. نعم، موجودة أشخاص نادرين ظهروا في مراحل بسيطة واختفوا لأن أسباب متعددة. سموه، شوفوا واحد مثل فالح عبد الجبار، إن شاء الله نسوي له حلقة. هذا الرجل قبل 15 سنة هو كان في لبنان، زين ليش في لبنان عايش؟ يقول يا أبا ترى الحكومة راح تفلس، العراق راح ينهار، الاقتصاد العراقي ماشي غلط. بس هو ما كان جزء من تيار، هو كان وحد أفراد، ولهذا ما خلقوا الحالة اللي كانت مخلوقة في مثقفي الأربعينات والخمسينات.

0: من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك.
1: والمجتمع أيضا مجتمع بعيد عن المثقف، مجتمع صاير يأخذ كلامه من رجل العشيرة ومن رجل الدين، يأخذ كلامه من رجل الحزب، حزب الفلاني أو القوى السياسية الفلانية. هذا أيضا جزء من المشكلة. ما هو ليه ممكن يقول لك إنه الخلل بالمثقف أيضا، ما عندنا مثقف وطني، ما عندنا مثقف يبذل في سبيل قضايا مجتمعه، عندنا موظف يدور منفعة، قطع أراضي، أريد خصم مال سفر، منحة سنوية مليون مليونين 800-600 حسب. بينما المثقف عليه أن يكون فاعل، يكون متصدي، يكون ثائر حقيقي وطني قائد ومحلل. بس لأن القضية هم هي قولت هذا الفيديو الطاش مع هذا اللاعب كرة قدم في الخماسي، من يقول له شغلا داست، هي شغلا داست للأسف. لكن هل هذا يعني عدم المحاولة، عدم الجدوى؟ لا، بالتأكيد لا. على المثقف أن يحاسب نفسه أولا قبل أن يحاسب الحكومة وقبل أن يحاسب القراء، أن ينطق بلسان شعبه وحاجات مجتمعه. مرة من المرات طلبت إحدى الصحف المجلات العربية مقالة عن واقع الثقافة العراقية إلى آخره من هذا الكلايش. حقيقة أنا قلت لهم أنا ما كان ما أكتب لكم عن واقع الثقافة العراقية، وبالنتيجة لن يكون أكثر من أنه والله فلان سوى كتاب، فلان صدر كتاب، فلان مؤسسة سوت مهرجان. خلينا نشوف آراء أو نسأل المثقف العراقي والأديب العراقي ليش هو يعيش في بلد من أكثر بلدان العالم تلوثا ومن أكثر بلدان العالم صعوبة في البيئة، وإلى الآن ما عندنا أدب بيئي. تعرفون أكو في العالم الآن أكو مصطلح اسمه الأدب البيئي، أكو نقد بيئي. وفعلا توجهت إلى مجموعة من الأساتذة يعني استطلعت آرائهم أو دخلت معهم بحوار، وطلعت مادة مميزة في إحدى المجلات العربية أنه أنا أجيب فتشي من صلب اهتمامات ومن صلب حاجة المجتمع وحاجة البلاد وحاجة الناس. تلاحظون شلون؟ ولاحقا شفت نفس المقالة هذه صارت ندوة لإحدى المؤسسات الثقافية في البصرة. إذن خليني أخذ هذا التقرير الذي يتحدث كيف من الممكن أن يغادر المثقف العراقي هاي الصورة.

0: التي تساعده على إنتاج المعرفة والفن. المشكلة تظهر عندما تتحول الرعاية إلى تبعية، ويصبح الحصول على المنحة أو الدعوة أو الدعم مرتبطاً بمدى رضا صاحب القرار. إدوارد سعيد في محاضراته التي ألقاها في البي بي سي عام 1993 وجمعها لاحقاً في كتاب المثقف والسلطة، وضع سؤالاً حاسماً: هل وظيفة المثقف إرضاء جمهوره وأصحاب النفوذ أم دفعهم إلى مراجعة ما اعتادوا قبوله؟ وكان يؤكد على استقلال المثقف وقدرته على قول الحقيقة للسلطة. حتى المنح الثقافية نفسها لا تحمل مشكلة أخلاقية تلقائيا. وزارة الثقافة العراقية أعلنت في يناير 2026 منحة للأدباء والفنانين والصحفيين والشعراء، وهو نوع من الدعم يمكن أن يكون ضروريا لاستمرار الإنتاج الثقافي. السؤال الحقيقي يتعلق بمعايير التوزيع وشفافية الاختيار وقدرة المستفيد بعد الحصول على الدعم على الاحتفاظ بحريته النقدية. المثقف الذي يتلقى دعما عاما لا يفقد استقلاله بمجرد تلقي المال. استقلاله يختبر عندما يكون قادرا على مدح الجهة التي دعمته حين تستحق المدح، وانتقادها حين تستحق النقد، من دون أن تتحول المنحة إلى عقد صمت. وهنا تتضرر صورة الثقافة عندما يلاحظ المجتمع أن بعض الأصوات ترتفع بقوة أمام الضعفاء، ثم تصبح شديدة الحذر أمام أصحاب النفوذ. الناس لا تقرأ الكتب فقط كي تعرف أفكار المثقف، إنها تراقب سلوكه أيضاً. المجتمع يحتاج إلى مثقف يستطيع الدخول إلى المؤسسة والاستفادة من مواردها والمشاركة في مشاريعها، مع احتفاظه بمسافة نقدية تسمح له بأن يقول هذا صحيح وهذا خطأ. وهذا يحتاج إلى مراجعة، فالاستقلال الثقافي لا يعني العداء للسلطة، إنه يعني امتلاك القدرة على مخاطبتها من موقع الشريك النقدي. وحين تختفي هذه المسافة تتحول الثقافة تدريجيا إلى زينة للمؤسسة، ويخسر المجتمع أحد أهم الأصوات القادرة على مساءلة القوى.
1: إذن أخواني، محتاجين نحن أنه نساءل أنفسنا، نساءل المثقفين، نسألهم دائما من نشوفهم بالمكانات العامة، مو بس نسأل السياسي، لأن المثقف جزء أساسي من وعي المجتمع، جزء أساسي من ضمير الناس والمجتمع، فبالتالي هو مسؤول أيضا عن الخراب، مسؤول أيضا عن استمرار الخراب، لمن يسطح وعيه ولمن يتحول إلى أداة بيد السلطة ولمن يتحول إلى تابع ومستقبل لما ترميه له السياسة وعالم السياسة على الشعب أيضا. وأنا أعتقد أنه الشعب يعني زين معاقب المثقفين بأنه يبتعد عنهم، لكن يجب أن يسائلهم، مو بس أنه يبتعد عنهم، مو بس أنه يتركهم في عزلة، لازم يسائلهم: ما الذي صنعتموه للثقافة والمجتمع العراقي ما بعد 2003 حتى الآن؟ إذن أحبتي أصدقائي، أنا أكتفي بهذا القدر الوقت أدركني. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير. من قلب البصرة.
4: من قلب البصرة.
3: من مول بصرة تايمز سكوير.
4: بصرة تايمز سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
4: 102.5
3: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

بالخير والعافية والصحة والسلامة. رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير وبحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس على مدار هذه الساعة وابتداء من هذه الدقائق وعلى الموجة 102.5 FM. سأكون معكم على مدار هذه الساعة أنا أنفال الربيع في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم موضوعنا يمكن هواي من الناس يفكر به ويمكن أكو ناس تعتبره حلم من أحلام العمر وهو امتلاء قطعة أرض ببلدنا. الأرض مو بس قطعة تراب نشتريها ونخليها، يعني هواي ناس تعتبر قطعة الأرض هي أمان، استثمار، مستقبل وضمان للأولاد. فأكو ناس يقول لك إذا عندك أرض معناها عندك شيء ضمنه باكر، وأكو ناس تشوف إنه الفلوس إذا استثمرناها بمشروع أو بيت جاهز ممكن يستفاد منها أكثر من قطعة الأرض باعتبارها عقار جامد. سؤال حلقتنا لليوم، هل امتلاء قطعة الأرض صار ضروري وفعلا بحياتنا؟ وهل كل قطعة أرض تعتبر استثمار ناجح لو ممكن تكون عبء إذا ما عرفنا نختارها بالمكان الصح والوقت المناسب؟ فخلونا اليوم نحكي بصراحة، إذا عندك مبلغ يكفي تشتري به قطعة أرض تشتريها وتخليها للمستقبل لو تستثمر فلوسك بشي ثاني؟ تعالوا خلنا نسمع.

0: مرحبا.
1: مرحبا وسهلا.
0: اهلا وسهلا بك. ابو منو؟
1: ابو يحيى.
0: ابو يحيى اهلا وسهلا بك. ابو يحيى موظف ولا؟
1: لا كاسب.
0: كاسب
1: الحمد لله.
0: بما انه انت مواطن عراقي وتعرف ببلدنا وبالوقت الحالي تحديدا بالوقت الحالي كل عراقي ومواطن عراقي ان كان بسيط موظف كاسب يحلم بقطعه الارض مو؟
1: اكيد صحيح هذا لا لازم هذا الشيء
0: لازم. انت تعتبر قطعه الارض واستلامك انت قطعه ارض من بلدك هذا حق من حقوقك؟
1: اكيد حق حق حق لازم
0: الطالب بي؟
1: اكيد طالبي اكيد 100%.
0: اذا اجت الفرصه وفي بعض الأحيان أنت ككاسب وموظف حكومي وصار عندك مبلغ من المال عندك استعداد أنت ممكن تستثمره ممكن تقول أنا هذا المبلغ من المال أريد أفكر به للمستقبل البعيد تشتري قطعة أرض ولا بيت جاهز؟
1: هي على إمكانية بس أهم شيء البيت هو يعني الأرض بعدين وراء بناء لازم واحد محظى من اليوم باكر شو يصير بيه أقل واحد ضمن البيت جاهلة لازم هذا البيت أساس هو البيت وطن وطن المصغر بين قوسين.
0: عندك عقار باسمك باسم العائلة؟
1: لا الحمد لله موجود الحمد لله الحمد لله موجود.
0: زراعي؟
1: لا طاب صرف الحمد لله.
0: زوجتك موظفة ولا؟
1: هي موظفة. لا موظفة.
0: موظفة نعم. يعني قطعة الأرض اللي اجتي عن طريق زوجتك مستفيدة؟
1: لا مشترى من فلوس خاص يعني بس طلعت له قطعة.
0: نعم
1: طلعت قطعة مال المعلمات طلعت له قطعة هي حاليا.
0: نعم. زين برأيك شنو اللي يخلي انه قطعة الارض تكون حلم لهواية من الناس؟
1: قدش الارض وطن
0: يعني مع انه انت عندك قطعة ارض وعندك بيت وكل هذا استحقاق
1: استحقاق كعراقي.
0: نعم
1: استحقاق يعني هسه زوجتي استلمت خلاص يعني استلمت انا
0: يعني هو طبعا لان باعتبار هسه زوجتك مستفيدة
1: زين
0: تعتبر قطعة الارض اليوم هي يعني حسب وجهة نظرك هو شكل مهم من أشكال الادخار لو نرجع لموضوع أنه قطعة الأرض البعض يقول لك أنه هو عقار جامد
1: هو ضمان
0: ضمان
1: ضمان قبل كل شيء يعني خاف واحد حتى عندنا قطعة قطعتين احتمال في اليوم يحتاج شيء لا سامح الله ضمان تبقى هي بس لازم ما عندنا قطعة أرض كعراقي بلدك لازم لك أرض حتى لو 50 متر لازم أرض باسمك جالك إجباري
0: تعتبرها بس من باب الضمان للمستقبل البعيد لأولادك
1: اي انت مثل واحد متزوج خلينا نقول عنده اطفال وما عنده بيت صار عليه شيء ويروحون جهه الشارع ويقعدون حواسم يعني الدوله لازم توفر اليوم ابسط شيء لو 100 متر للعائله
0: نعم.
1: لو 100 متر
0: زين اجت الدوله وانطتك فرصه وفسحت المجال للمواطنين الغير مستفيدين انه تنطي قطعه ارض على قولتك على سما 50 متر
1: نعم.
0: شنو بالك تسوي بيها
1: أكيد أول شيء بيت إذا أنا ما عندي بيت أمشي البيت
0: هسا خلينا مو إذا ما عندك خلينا نسولف بالواقع اللي أنت جاي تعيشه أنت عندك بيت؟
1: عندي بيت الحمد لله
0: عندك بيت
1: الحمد لله
0: وعندك قطعة أرض؟
1: الحمد لله عندي
0: زين إجتك 50 متر وش راح تسوي بيها؟
1: حسب مكانها جزء ابني بيت بسيط وأجره جزء شيء تجاري مشروع حسب الموقع مالتها
0: زين ببالك تبيع وتستفاد من فلوسها؟
1: إذا احتاج أبيع إذا محتاج ما أبيع
0: شنو العوامل اللي تحس انه فعلا هاي قطعه الارض لها مستقبل
1: الموقع مالتها قبل كل شيء الموقع
0: انت تحكي من باب المنطقه اطراف ومركز ولا خدمات
1: حتى لو مثلا بالمنطقه كل منطقه هي بيها منطقه تجاريه تصير شارع عام وبيها تصير منطقه شويه طرفانيه واليوم صارت يعني هيشتغل لك هيشتغله بناء عمودي اذا امكانيه واحد تبني بناء عمودي يجر شقق هم وارد الجهال أو وارد إله
0: حلو من يكون الاستثمار بهالطريقة
1: لازم الوارد البناء عمودي اليوم 6 شقق أو 8 شقق لو إيجارها 500,000 هي 400,000 هي بيطلع لك فد مليونين بالشهر حلوات
0: ممكن حتى
1: العقار لك بقى العقار لك هو
0: شنو الأضمن أنت للمستقبل البعيد ولأولادك أنه فلوسها ممكن أحولهن ذهب ولا مثل ما أنت ذكرت أنه أبني
1: عقار عقار عقار هو السيد اليوم دائما
0: يصعد سعره ولا ينزل؟
1: لا ما كنزول بالعقار مو بس بالعراق كل دول العالم امتني بلد عقار ينزل ماكو
0: زين اذا انت فكرت تريد تشتري قطعة ارض وعندك مبلغ من المال تفاجأت انه على قولتك هو ما ينزل العقار قطع الاراضي اسعارها عالية زين فانت تفكر انه تشتري على مود تستغل هذا المبلغ اللي عندك وتستثمره بقطعة ارض ولا تقول لا خل انتظر عسى ولعل ممكن
1: لا هو حسب مبلغ اللي عندك يعني اليوم مثل عندي مثل 100 مليون ياخذ قطعه مال 100 ومال 300 يعني هيك شيء الفكره يعني على قد فلوسه يشتغل يعني ساعدني عقارات غلط
0: بس حتى لو سعرها عالي اشتريها.
2: كل شيء كل شيء ما عقد فلوسك.
0: يعني تتامل انه العقار بعد
1: العقار يصعد. يصعد ما يمجر. ليش يصعد؟ لان عالمين العمله جاي تنزل قيمه العمله.
0: نعم.
1: يعني انت رجعي قبل 20 سنه او 30 سنه او 40 سنه كان احسن سياره سعرها كاش جديد ما يتجاوز 50 ورقه.
0: نعم.
1: 1800 عراقي 1800 دينار سعر السياره. نعم. كان 2000 دينار سعر السياره جديده من وكاله. نعم. استلموا لك سياره سعرها 6000 دولار جديده. اقل شيء 30 40 دولار وصيني مو ياباني.
0: نعم.
1: فكل شيء جاي يصعد مقابل العمله. انا بحساباتي أسوأ استثمار هي العمله نفسها. العمله يطبقي نفسها اذا ما شغلها
0: زين. سؤال اخير لحضرتك، في حال اذا انت تقول هو العقار على صعود،
1: كل شيء معدن حتى الخام لابسة تنتيم يصعد، المعدن الذهب الماس نحاس نفط اي شيء يصعد.
0: بس انت من وجهه نظرك انه انت اذا تريد تضمن للمستقبل البعيد هو
1: عقار المشي. عقار المشي المشي
0: زين. اكو رابط انه كل ما يصعد العقار تصعد الايجاره؟
1: اعتيادي اعتيادي، بس يبقى تعتمد على السوق. هناك حسابات يعني سوق عقارات صعد سعرها بس مثلا ماكو مؤجرين.
0: نعم.
1: شو تسوي انت شو تسوي؟ هم على عرض وطلب.
0: يعني انت شكرا لك ولوجهه نظرك بهذا الموضوع. مع السلامه.
1: مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: سندس.
0: اهلا وسهلا بيك. موظفه ولا ربت بيت؟
1: ربت بيت.
0: احنا اليوم نريد نسولف على قطع الاراضي. لو خيروك انه انت جدتك الفرصه، اكو بيت جاهز للسكن وبنفس الوقت اكو قطعه ارض زين بس تحتاج سنوات على مود تبنيها، شنو تختارين؟
1: يعني البيت ينطونا يعني نفس الساعه؟ نفس الساعه
2: ينطوش
1: قطعه ارض ورا سنوات يلا يبنيها. خب اخذ البيت جاهز وجديادي، واحد بيت جاهز ومحطوط يعني تجين وتسكنين بيه، هذه الاحسن.
0: زين، واللي عنده بيت، عنده بيت وكامل وجاهز، ما ينظر للموضوع يقول لك انا البيت جوز ما يصعد سعره، خل اخذ بالله قطعه الارض عسى ولا
1: على مود حتى يسوي فد مشروع لو فد شيء. بس هو حسب الحاجه، حسب الحاجه. اذا كان مثلا ما عنده مكان او مضطر او قاعد ايجار او مكانه بعيد عن دائرته او مكانه بعيد عن التعليمات يعني المدارس مال الاطفال، وهذا البيت اجى فرصه بي شعتيادي فضله. بس اذا قاعد ببيت وشاف القطعه مكانها استراتيجي تجاري احسن من البيت، مسافه بعيده مثل ما همرات نشوف بيوت كلش حلوه وراقيه لكنها مسافات بعيده، لكن هذا ما عنده واسطه نقل مثلا، اذا راد ذاك المكان لازم سياره تودي وتجيبها، يجوز هذا ما عنده امكانيه، فشيت هذه القطعه الاولى.
0: زين، احتاجيتي في يوم ما مبلغ من المال ومو قليل وعندك قطعه ارض تبيعيها، لو تعتبرين قطعه الارض هو خط احمر ما تقدرين تتعدينه؟
1: هاي اخر ما واحد يفكر بها، لان يعني مو واحد هين انه يعني خلي قطعه الارض اول بالحسبانات، ها انا عندي قطعه ابيعها على فالشغلات، وش هو شايفين الناس هسه ضيق صيبهم ضائقه صغيره راحوا اخذوا القطعه وباعوها او راحوا اخذوا فد شي باعوا. يا اخي انتظر، يجوز منا يجوز منا، او يجوز سلفه تقدر تشاركها تقدر تاخذها بهم، وهسه المصارف ما شاء الله قاعد تنطي، مرات تنطي العاطلين، مرات تنطي المتزوجين، مرات تنطي للتجار، مرات للمعلمين، يعني قاعد تنطي من فتره فتره، فانت اخذ لك سلفه كفي اموراتك بها وبعدين عود فكر بغير شيء. القطعه اخر من الواحد يفكر بها.
0: انت قلتي قطعه الارض هو اخر احتمال انه ممكن الشخص يضحي بها،
1: حسب يعني شلون اقولك، مثلا حس اذا واحد محتاج الفتشي كلش او مره بضائقه، يعني هاي الضائقه ما قدر انسدت بكل البيبان قباله، شعتياد يلجا البيعها. يعني قلت انا شنو حاطها قدامي اذا انا هذه الضائقه المار بيهم ما تفيدني بهسه بهالوقت، او يجوز رب العالمين من طال قطعه ذاك الوقت حاط بباله انه هاي الوقت ايش راح يصير، فالقطعه بيعتها اولى.
0: إذا عندك قطعة أرض بمنطقة ما بيها خدمات بعدها، لا ماي لا كهرباء لا شوارع مبلطة، هواي تفاصيل، مو منطقة سكنية، هنا أنت تفكرين أنه وقت اللي احتاجيتي بمبلغ من المال الضحين بيها، لو ننتظر عسى ولعل.
1: إيش قلت لك؟ حسب الاحتياج وحسب الضرورة. يعني مثلا إذا احتاج، وأنا هم شايفة ناس مثلا تمرون بضائقة محتاجيها كلش وما تقدر تفك، ما أقدر مثلا اسم الله مرض أو عملية أو شغلات ثانية، فماكو غير حل انه الا بيعت القطعه.
0: مرات واحد شي يقول لك انا عندي عقار جامد ومحتاج عسى ما 10 ملايين زين، وهي القطعه تجيب اكثر من 10، بس انا ما عندي القدره انه انا انتظر الخمس سنوات والست سنوات الى ان يصعد السعر.
1: هذا ما محتاج بيعته، المحتاج يبيع. اي المحتاج ضروري كلش كلش، هو محتاج مثلا قلت لك مرض اسم الله فد شغلات امور ضائقه ماليا، هذا يبيع ما يفكر ها ورا خمس سنوات شريد، هذا اللي يفكر مترهي ايش خليها انا ورا خمس سنين، خلي ورا ست سنين اكبرون جهالي تفيد جهالي، يجوز انا بلا ما هسه متضايق قاعد مكان ضيق يجوز باكر اوسعها هناك هاي، بس المحتاج ما يفكر هذا التفكير راسا ابيع.
0: عندك عقار باسمك؟
1: لا
0: ما تفكرين انه اذا صار عندك مبلغ تحت اليد شنو تفكرين تسوين؟
1: عقار لازم عقار
0: بيت وتأجرينه ولا قطعة أرض وتركها للزمن؟
1: شيء حسب الإمكانية، حسب الإمكانية. مثلا إذا أخذت القطعة أول مرة تأخذين مثلا، يعني إذا عندك مبلغ من المال أو شيء رأسا تفكرين بها بالقطعة دون أي شيء، من تفكرين بها بالقطعة بعدين عاد تفكرين إنه حسب مكانها، إذا كان تجارة تقدرين تبنيها شقق أو تخلينها مشروع أو تخلينها محل أو تخلينها هواي شغلات بالحسبات. ما عندك هاي، اذا كان ما عندك امكانيه تخليها تبقى على قطعه على ما ترتفع سعرها،
0: يعني تنتظرين عندك قدره انه تنتظرين. زين، في حال انه اشتري بيت جاهز ممكن اجره ويجيني ورد شهري
1: حسب الامكانيه، قلت حسب الامكانيه، يعني انت امكانتك ما تقدرين تشترين بيت جاهز وتاجرينه وما اعرف شنو، يجوز امكانتك فقط لشراء القطعه، والقطعه بين فتره وفتره تذبين بها طابوق، تذبين بها سمنت، تذبين بها فتشي، وتبنينها شويه شويه مثل ما قلت طابوقه فوق طابوقه وتنبني.
0: سند السؤال الاخير لحضرتك، اذا من وجهه نظرك انت عقار ما عندك، في حال امتلاك العقار ينطي للشخص مكان اجتماعي ببلدنا وبالوقت الحالي؟
1: هذا سؤال طبعا ينطي مكانه او يخلي الواحد مثلا واثق من روحه بانه عنده فد عقار ما حد يقدر يتحرك، يعني شلون اقول مثلا ما حد يقدر عنده فد شيء استقرار له، استقرار يعني تحسيني بروحك انه عندك استقرار احسن ما قاعدين ايجار الشهر يدخل منه يطلع منه دفعتك فد 1,750,000 او قاعده فد مكان ويوميا المؤجر قالت هذا ما اريده وما اريده او مزيد عليك السعر، فالارض استقرار حتى لو ما انبنت استقرار.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورايك، وان شاء الله تستلمين قطعه ارض. يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا، حياك الله.
0: ابو منو؟
1: ابو منتظر.
0: ابو منتظر، اهلا وسهلا بيك. عندك عقار باسمك؟
1: نعم عندي.
0: هذا ارض ولا بيت؟
1: لا بيت.
0: قطعه ارض تشوفه، هو احنا اللي خاصه بالوقت الحالي وبلدنا قطعه ارض هي حلم لهواي من الناس. زين، انت حلمك اذا اريد اقول لك انت كمواطن عراقي وبهذا البلد، وهي هاي احدى الاحلام اللي ممكن تحل لك مشكله ازمه معينه. انت في حال اذا اجتك فرصه لقطعه ارض، استلام قطعه ارض، تتمنى تكون فعلا قطعه ارض ولا بيت جاهز؟
1: اكيد بيت، لانه قطعه الارض تجي 1% من اذا اريد اجهز بيت كامل. ليش؟ لان قطعه ارض راح يعطوني اياها، اذا انت تقصدين يعني، اذا تسمحي لي اطرق الموضوع، المليون قطعه المنحه. اذا تقصدين مليون قطعه اكيد راح ينطونها بالصحراء، واحنا نعرف اذا نحكي على مستوى البصره راح يعطونها بالمنطقه التنومه، بالبيبان، بالاكوات، بغيرها. هاي اذا اريد نحسب هسه نحكي وحده، اذا اريد نحسب الخدمات اللي توصل لها ارادها اقل شيء في 5 سنوات. هاي اولا. ورا الخدمات لازم انا شو اسوي؟ اذا انا موظف، اذا انا موظف اقدر اخذ جوز قرض وابني. اما اذا الاسكان، فالاسكان انت تقدرين تسالين غيري وتشوفين. انا سواء واحد من الناس من احكي يعني، عندي اقاربي وابن عمي، ابن عمي يعني قدم على الاسكان، لزم التليفون مالته ومستمسكاته وكمل اجراءاته كده، انفتح الاسكان لمده 10 دقائق راسا، قالوا لك اكتمل العدد.
0: اقل من 10 دقائق،
1: اي او اقل من 10 دقائق. اذا شنو فائدة قطعة الأرض إذا مو صور بيت؟ ما راح أصير بيت، راح أبقى أنا سنة وسنتين وثلاثة وأنتظر بلكي تدخل بها البنى التحتية المنطقة، وأنتظر أحصل إسكان أو ما أحصل، خاصة إذا أنا كاسب وموظف.
0: زين، تتوقع اللي ينتظر 5 سنوات وال10 سنوات وإلى أن تكمل وإلى أن يصعد سعرها، تتوقع هذا اللي يتركها للزمن البعيد مترهي ولا محتاج؟
1: أكيد المترهي، المحتاج ما يقدر ما تفيده. المترهي فقط، المحتاج خليك تشغل على المحتاج. المحتاج اذا استلم قطعه ارض، هسه انا عندي هم اعطيك امثله، عندي ولد صديق استلم قطعه ارض بالصحه ورا مجمع النرجس، ثقي واعتقدي اخذها استلمها مثلا فرضيه يوم 1 بالشهر، يوم 3 بالشهر بعد ما حولها باعها. ليش؟ لان محتاج، لان عرف روحه ما يقدر يبنيها، هو قاعد بالايجار، قاعد يسوى باعها بسعر اقل من سعرها المقرر، واشترى له بيت توقف سني اذا سامع بيه باب الخصيب على مود علق الضامن فتشي. اما اذا بقى القطعه، فالقطعه مو ضمان صراحه، انت تاخذ القطعه بس ما بيها فايده.
0: زين، احنا مو نقول القطعه ضمان لان هي اليوم باشر عقبه اول تالي راح يصعد سعرها. زين، هو تقول ورا يومين مثلا وباعها، ليش ما انتظر على مود يصعد سعرها؟ هو محتاج، لان يمكن يفرق بهاليومين، ممكن يصعد بال 3 ملايين 5 ملايين.
1: الست خل افيدك بشغله، يجوز عندك معلومات عنها او لا. قطع الاراضي يعني مثلا وانت بعد المفروض تعرفين شنو تفسير الحاله. مثلا اجت توزعت مقاطعه التربيه، اذا جيتي للواقع ورا ما يستلمون طابوات تلقين مقاطعه التربيه اذا بها 2000 قطعه تلقين بس 400 واحد او 300 واحد تربيه والبقيه كلها باعوها. هل انه هذول كلهم غلط؟ مو انا هذا يوصل لو صح ذولي، لان شافوا ماكو نتيجه. هاي اولا. ثانيا، اكو حيتان بالسوق، احنا خليها نحكي حيتان، هي حيتان على باب الله بس احنا نسميهم حيتان. مثلا يصعدون المقاطع بكيفهم وينزلونها بكيفهم، سعر قطعه. اي فانا اذا انتظر مثل ما تفضلتي حضرتك، انت تقولين عسى ولعل بهاي اليومين تصعد، لا انا قلت ما تصعد، لان بكيفهم صادقين، بكيفهم متحكمين بالسوق، بكيفهم يصعدونها بكيفهم ينزلونها بكيفهم.
0: زين، ما اكو عوامل معينه هي اللي تحدد سعر قطعه الارض؟
1: اي قتش فيها العوامل، البنيه التحتيه ما جاي تدخل هاي المناطق راح يوزعون بها قطع الاراضي، انا متاكد. ليش؟ لانه داخل البصره ماكو اراضي حتى يوزعونها. داخل البصره مثلا اجي انا المدينه الرياضيه، صفحه المدينه الرياضيه، حي الياسمين، حي الفردوس، مقاطعه الشهيد وسام، هاي كلها موزعه مسبقا. اذا ما عندهم حل غير التنومه كلش على البعيد لازم يشتغل، يعني لازم انا مترهي. فانا اقترح بدل ما يوزع قطعة أرض، أنا اقتراحي هذا، بدل ما أوزع قطعة أرض أسوي مجمعات سكنية وأخذ فتشي رمزي ويصير تسديد شهري أفضل. مثلا هسكم مجمع بكربلة، المجمع بكربلة سعر البيت 200 وكسور مليون، إيش قد تطي روح المبلغ وتسدد بالشهر 500 ألف،
0: يصير العوائل الفقيرة المتعففة تقدر للمجمعات والتسديد؟
1: يا مجمعات، أنا قلت لك المجمع اللي بكربلة، ما قلت لك المجمع اللي بالبصرة.
0: بشكل عام؟
1: لا لا لا،
0: مجمعات أسعارها عالية.
1: لا لا، ما هي بشكل عام. لا، إذا نحكي على المجمعات مال هسه، لا الحمد لله الشكر، المجمعات قبل 2003 كان يسكنها الفقير، المجمعات بعد 2015 اللي بدت بغض النظر عن ذكر أسماها، لا هسه ما حد يقدر يشتريها إلا الغني، إلا المتمكن جدا.
0: زين هسه أنت بهاي المبادرة وطلعت لك قطعة أرض وأنت رجال كاسب، إيش راح تسوي بيها؟
1: أبيعها رأساً. رأساً أبيعها واستفاد معتفق، أخذ لي بيت بالوقف السني، أخذ لي بيت، خلينا نقول ولو إحنا ما يصير نحكي بقضية التجاوز، بس أكو تجاوز احتمال راح يملكونهم، أخذ لي بيت بالتجاوز، أخذ لي بيت بالوقف الشيعي، يعني أكو هواي أمور.
0: تتوقع الوقف السني والوقف الشيعي وبيوت التجاوز أضمن من القطعة اللي تستلمها؟
1: أضمن حالياً. أضمن أخسنك شون؟ على قولتهم أكو مثلة تقول عصفور باليد خير من عشرة الشجرة. شون أضمن؟ إحنا كقانونا لا، من تيمعته، أنت لا تحكين بالجانب القانوني، أكيد القطعة. بس أنت قلتي قبل شوي المترهي، حطيها بين قوسين المترهي، فأنا مو مترهي. أي أنا محتاج، فمحتاج أنا أضطر.
0: بالك أنت تفتح لك فد مشروع معين بفلوس القطعة؟ ليش أروح أخذ عقار وما ضامنة أنا بعد يومين ثلاثة؟ هي قرارات الدولة شو تجي يومية شو؟
1: هاي تبقى حسب وضعي. إذا أنا هسه قاعد لي ببيت، هذا البيت قد يكون إجاني من إرث، قد أنا مشتري بزمن قبل 2003، هذا ماكو مشكلة، أفتح مشروع وأساول على هذا الفلوس مال القطعة، تقدر تخليني أشتري أحسن من هذا البيت اللي قاعد بيه. ولكن إذا أنا ما عندي بيت، أنا قاعد بالإيجار، وبالإيجار وبالحلال خلينا نقول يومي يجيني يزود الإيجار علي أو يريد عقار، فأنا أضطر أشتري حتى أقوي عائلتي. يعني
0: إن شاء الله إحنا نتأمل بالأيام الجاية زين، ويصير الكل مواطن عراقي يمتلك قطعة أرض عسى ما 50 متر، وتحل ولو شيء بسيط من أزمة أو مشكلة اللي يعاني من عدها الجميع مثل ما نقول. شكرا لك وشكرا لوقتك يا عيني، مع السلامة.
1: السلام، حياك الله.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم حسام.
0: أم حسام، أهلا وسهلا بيك أم حسام. أم حسام ربت بيت، موظفة؟
1: لا ربت بيت.
0: ربت بيت. امتلاك قطعة أرض ببلدنا بالوقت الحالي فتشي كلش ضروري. زين، ونعتبره هو الناس تعتبره حلم، حلم العمر. زين، أنت بالنسبة إليك امتلاك قطعة الأرض بهذا الوقت شنو بالنسبة إليك؟
1: هي طبعا ضمان.
2: ضمان.
1: هي طبعا
0: ضمان للمستقبل البعيد.
1: ضمان.
0: ايش وقت يكون ضمان وايش وقت يكون استثمار؟ اخذ قطعه الارض استثمرها.
1: استثمرها اذا انا عندي غيرها متمكنه. اي
2: تستثمري
1: طبعا. استثمرها، اجرها. اي شلون بهذا الوقت طبعا يفيد.
0: عندك عقار باسمك؟
1: يعني مو عقار، عقار هو
2: يعني
1: بيت زراعي.
2: اي
1: بيت باسمي. اي
0: شنو شعورك وانت تمتلكين مساحه من قطعه ارض، ان كان بيت ولا قطعه ارض باسمك، شنو شعورك؟
1: طبعا وايد غيرت اشياء ما كنت احلم بهالشيء. اي بس اتمنى بعد فد شيء كملها. يعني
0: مثل ايش؟
1: هو يعني صار عندي قطعه ارض مثلا ينطوني الدوله باعتبار انا مطلقه، يعني اي يعطوني قطعة أرض أتمنى يقولون نبنيها بهاي الوقت. أنا راح يعني أبنيها وأأجرها على مود هذا الأجار يصير راتب إلي، ماكو راتب لي أنا باسمي. فأنا هذا الشيء اللي صدق أتمنى، يعني عندي بيت هسه، فأتمنى بيت ثاني على مود أأجره وأعيش من إجارة.
0: عندك القدرة على بناء قطعة أرض؟
1: لا طبعا لا، إذا أحد يبني لي إياها مثل الدولة طبعا.
0: زين، نقدر نعتبر انه قطعه الارض، انت قلتي انه قطعه الارض استلمها وابنيها وكذا على مدى اجرها، ويعتبر انه ايجارها هو راتب الي او وارد شهري الش. زين، تعتبرين هو هذا كله بشكل عام، هذا الحلم اللي انت تحلمين به انه هو شكل من اشكال الادخار والاستثمار؟
1: هو مو قلت لك ضمان يعني؟ هو طبعا طبعا راح يصير ادخار.
0: ما تقدرين انت تقولين انا عسى ولعل انه الدوله مثلا تبنيها، انا اخذ فلوسها زين ابيعها واخذ فلوسها وممكن افتح لي فد مشروع بسيط، مشروع صغير اشتري بيها ذهب.
1: لا لا لا لا، ماكو مشاريع ناجحه، مو مثل البيت. بيت لا سياره ولا شيء، بيت انا قلت اجري يبقى سنين، يبقى سنين يعني.
0: اذا عندك مبلغ من المال تشترين قطعه ارض ولا سياره ولا تفتحين مشروع؟
1: لا ماكو غير البيت ببالي.
2: هم نرجع
1: اي بيت، هو بيت ثابت مو سياره حديده وتفتر ومع يعني مخاطر وتصليح لا مو مثل البيت يعني.
0: زين، شو كنت نعتبر انه قطعة الارض بالنسبة للمواطن العراقي هو امان للمستقبل، وشو كنت نعتبره انه مجرد استثمار وتجارة؟ هسه انت شنو اعتبرتي انت؟ هسه انت بعد ما تستلمين وتبنين وتأجرين
1: خلاص هاي بعد اكتفيت هذا الحمد لله. يعني
0: استثمار وتجارة ولا امان وضمان للمستقبل؟
1: طبعا لا، امان ضمان للمستقبل. ايه بعدي بعد عيني يعني هو إلي بعد عيني راح يصير لأولادي.
2: نعم.
1: أي هالشي أنا أفكر.
0: استثمار مضمون؟
1: طبعاً مضمون.
0: يعني تنزل قطعة الأرض ولا إحنا بالعادة دائماً نسمع إنه العقار يصعد يصعد يصعد.
1: أي يصعد طبعاً. هسا حتى البيوت الزراعية مثل بيوتنا يقولون يجي يوم راح يطوبوها لكم، طبعاً سعرها راح يزيد. أي يعني
0: هذا. هاي الأخبار اللي سمعيها أو الوعود اللي إحنا دائماً نسمعها سوشيال ميديا والأخبار، هاي عندك أمل بيها إنه فعلاً وعود حقيقية مو وعود كاذبة؟
1: لا طبعاً لا، راح الزمن ذاك ماكو بعد.
0: آخر الأخبار اللي سمعتيها عن قطع الأراضي؟
1: أسمع بس أسمع كل شيء، ماكو.
0: ما تتأملين بيها؟
1: إن شاء الله خير.
0: إحنا نقول إن شاء الله خير بس مرات إحنا نتأمل، ولذلك مرات نخطي خطوة جريئة نذبل عندنا والما عندنا ونشتري، وخاصة
1: أريد شيء يجي لي يعني، وما عندي غير مصدر الدولة، ما عندي غير يعني هذا المصدر. قبل هواي ينطون للمطلقات والأرامل دائما ينطون قطع أراضي ويبنوها، هسه ماكو هيك شيء.
0: ارتفاع أسعار قطع الأراضي يخلي الشخص إنه شراءها هي يعتبرها فرصة لو مخاطرة في بعض الأحيان؟
1: ليش مخاطرة؟ حسب يعني حسب اللي عنده هو، حسب إمكانيته.
0: زين، مو في بعض الأحيان يطلع أنه خاصة بالأمور الزراعية يطلع بيها، أو مثل الأوقاف احنا اليوم نذبل عندنا والما عندنا واللي لمينا واشترينا بيت ولا قطعة أرض وبعدين
1: لا اسم الله اسم الله مو هاي مضمونة يعني من هاي سموها سنة 25 وما أعرف شنو يعني مو جينا وذبينا روحنا شوي مضمونة وإن شاء الله تتطوب
0: إن شاء الله لأن هو لا قطعة ولا قطعتين مساحات واسعة زراعية أكيد الناس سكنتها
2: إن شاء الله يا
1: أي والله إن شاء الله
0: أنتي الأرض الزراعية اللي ماخذتها وين بالضبط؟
1: بحمدان
0: يعني بابو الخصي
1: أي بابو الخصي
0: أي تشوفين الأسعار تصعد في إذا صعدت الأسعار وبالك أنه أنتي احتاجيتي فلوس تحاولين أنه أنتي تخاطرين بيها وتبيعيها؟
1: لا لا طبعا لا
2: لا ما ببالك؟
1: أبيع بحالة واحدة إذا مثل إجالي رزق ثاني أرض مثل ما قلتي مثل تطيني الدولة مثل أبيع الأرض على البيت اللي عندي
0: يعني أبيع الزراعي
1: أبيع الزراعي ويا الأرض إذا يجي لي وياها رزق ثاني مصدر ثاني بس ما أخاطر بيها يا واحدة لا لا لا ما أخاطر بيها
0: إن شاء الله يا ربي تستلمين قطعة أرض وهاي الأحلام اللي نحلمها إن شاء الله يا ربي تتحقق حبيبة قلبي شكرا لك شو الوقتش مع السلامة

0: مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: أم منو؟
1: أم حمزة وياك.
0: أم حمزة، أهلا وسهلا بيك أم حمزة. عندك عقارب اسمك ولا لا؟
1: والله حاليا لا.
0: حبيت مال حاليا لا، يعني أكو أمل للأيام الجاية؟
1: إن شاء الله. إحنا كموظفين يعني حاليا دائرتنا جاي تمشي بإجراءات قطع الأراضي، بس تعرفين الإجراءات الخاصة بالدائرة الوحدة تطول لها أكثر من سنتين ثلاثة. يعني أنا هسا على كلام أنا قبل سنتين ثلاثة وعدونا بقطع أراضي بعد موافقة المحافظ، والحد الآن بعدنا سنتين فقط، يعني مجرد إجراءات جاي نكملها، والحد الآن كل ما يقولون كملنا موافقة وزارة معينة يقولون بعد ما واصلين إلى مرحلة أنه أنت تستلمين الطابو بإيدك. أي هاي واقع موظفة يعني مهندسة حاليا.
0: في حال الله سهل عليك واستلمتي ولزمتي الطابو بإيدك، شنو ببالك تسوي؟
1: استثمار. أنا يعني هاي فكرتي،
0: يعني مو بنيان وبيت لا واستقرار
1: لا لا. لا لا إن شاء الله استثمار، لأن يعني هسه أنا حاليا قاعدة ببيت زراعي زين، فأفكر بالمستقبل هو أكو احتماليا يعني يا أما أخليها استثمار يا أما أبيعها وأخذ لي بيت طابو ملك صرف، حتى يعني تعرفين يرتاح بالنا من هاي دائما تطلع أخبار أنه الزراعي رح يهدونه الزراعي رح يفلشونه، فنوصل يعني إن شاء الله. ولو أقلك يعني أنت هاي القطعة إذا بعتها وبعت بيتي ما رح أجيب يعني بيت طابو ملك صرف بمنطقة يعني منطقة زينة قريبة على دوامي وقريبة على دوام الأطفال. يعني الأسعار القطع الأراضي وصلت مرحلة أنه أي موظف يعني بأي دائرة ما يقدر يمتلكها إلا إذا كان يداوم بدوائر معينة مثل النفط، دوائر إنتاجية زين، ويعني النفط أو هو عنده تجارة معينة. هاي يعني وصلنا إلى مرحلة أنه الموظف العراقي مستحيل يقدر ياخذ له قطعة أرض طابو ملك صرف في مكان زين يقدر عن طريق هذا المكان يخدم عائلته، إلا إذا كانت بعيدة في أماكن نائية. إيه ما يخالف يمكن تقدرين تاخذي لك 200 متر طبعا ما يتعدى، اذا يحسب حسابه بعد يعني الراتب يكفي انا اجار، اذا كان قاعد اجار يكفي ادفع الاجار ويكفي مصاريف العائله ويكفي ابني قطعه الارض اللي ما اخذها هو.
0: زين احنا هواي نسمع انه العقار هو يصعد وما ينزل، انه الارض ما تخسر زين، فبرايك هي حقيقه لو مجرد فكره احنا متوارثيها من أجيال أجيالنا؟ يعني أنت شو تقولين؟
1: أنا بالنسبة لي يعني أشوف هاي فكرة صحيحة 100% واقع حال يعني، وجاي أشوفه يعني الحمد لله. مثلا أهاليتنا هسا أنا أمي لحد الآن أمي يعني عمرها 70 سنة، إذا كضت لها مبلغ من المال أو صار عندها تستثمرها بقطعة أرض تستثمرها بقطعة أرض. وفعلا يعني بعد يعني خاصة الإنسان إذا درس الموضوع دراسة صحيحة وتوكل على الله راح ياخذ قطعة أرض بمكان ممكن أنه تدخل له خدمات. تشوفين أنت فعلا ترى احنا يجوز احنا

0: بس حاليا هاي الفكرة صحيحة أكثر من قبل. ليش؟ يعني قبل يمكن تنتظرين 20 سنة يلا تصير هاي القطعة اللي أخذتيها أنت ممكن أنه تنسكن. هسه حاليا أنا أحكي لك من واقع حال، يعني وحدة من أهلنا أخذت قطعة أرض بقيمة 12.5 مليون، طبعا هي كانت شراكة بينها وبين شخص آخر، في ظرف تقريبا 6 أشهر صعد سعرها إلى 50، يعني هي ربحت يعني من 12.5 الضعف صارت 25. زين، فأحكي لك يعني إحنا هسه واقعنا يقول أنه بعد سنة سنتين هاي قطعة الأرض رح يصير سعرها مضاعف.
1: في أنا رح أرجع على النقطة الأولى اللي أنت قلتي، أنا كموظفة ومهندسة وإحنا دائرتنا جاي تمشي بإجراءات قطع الأراضي وعلى مدى سنتين أو 3 سنوات وعندك أمل أنه أنت تستلمين طاب وصرف.
0: نعم.
1: زين، من الدولة.
0: نعم.
1: زين، أنت بينك وبين نفسك إحنا مرات الموظف شي يقول لك أنا مراتب على راتب عسى ولا على أنه حصل لي حتى لو زراعي.
0: نعم.
1: المهم شيء أضمن به
0: طبعاً أكيد
1: نفسي والأولادي. شراء قطعة الأرض اليوم صار حلم صعب على الموظف والشاب البسيط، بحيث أنه بدل الشاب والموظف يتأمل ل3 سنوات و5 سنوات عسى ولا على الدولة تنطي؟
0: شوفي، هذا سؤالك أنا عندي يعني إجاباته تنقسم إلى أقسام. أول قسم، إذا كان الإنسان يفكر بقطعة أرض ملك صرف، هذا رح يكون حلم صعب جداً، حلم صعب جدا خاصة لموظفي الدولة حاليا. انت جاي تشوفين ارتفاع اسعار السوق وارتفاع اسعار المواد الغذائية، ارتفاع اسعار المدارس، كل شيء كل شيء صعد. بالضبط، فالراتب الموظف العراقي ما جاي يرتقي انه احنا نكمل واجبات المنزل حتى نفكر انه احنا نخلي لنا قطعه بالمستقبل.
1: هذا الموظف والعنده راتب، ايش حال الشاب البسيط؟
0: الموظف والعنده راتب، اي فعلا يعني الدوله العراقيه ما امنت لا للموظف، تخيلي، لا للموظف اللي يخدمها ولا للمواطن. زين، المواطن البسيط اللي نقول ما عنده راتب، يعني وصلتنا الدوله الى مرحله انه ماكو امان ولا اكو ضمان. اتجه ال يعني الشارع العراقي بعد أن ارتفعت أسعار الأراضي العراقية الملك صرف إلى الأراضي الزراعية، وكانت هذه هي يعني أنا بالنسبة إلي هي الحل المثالي للشارع العراقي والشارع البصري خاصة. ارتفاع يعني الكثافة السكانية وازدياد عدد المواطنين يعني خلى كل بيت بيه 3 عوائل 4 عوائل، هاي ال3 عوائل 4 عوائل رح يصير بيناتهم مشاكل، صح لو لا؟
1: لجأت العالم مو انه تشتري قطع اراضي حتى.
0: نعم.
1: وين كان زراعي تقول لك انا هم ما اقدر، خاصه عوائل الفقيره المتعففه.
0: نعم.
1: لجأت لمن؟ للسكن العشوائي.
0: نعم،
1: لبيوت
0: العشوائي. اي احنا ما نحكي على التجاوز، هذا شيء حرام يعني تعرفين انت بالنسبة للكل، فأقول لك 3 عوائل 4 عوائل هذا الشيء يسوي بتفكك أسري، صح لو لا؟ يجوز الـ الشخص اللي يطلع من هاي البيئة رح يلتجئ إلى المخدرات، رح يعني رح يكون هو طالع من عائلة متفككة أسريا، فلجأوا إلى الزراعة. أنا بنظري هسه حاليا وبعد الأخبار اللي داولناها، أما الحكومة العراقية تلجأ إلى تطويب الأراضي الزراعية باسم ساكنيها إذا كانت ما تأثر على التصميم الأساس لمحافظة البصرة أو غير محافظات، أو بالمقابل تملكهم إياه مقابل مبلغ من المال. زين، وطبعا أكيد ما ننسى أنه من حق كل مواطن عراقي وكل موظف عراقي أنه يمتلك قطعة أرض باسمه. أنا أحكي لك زوج يعني خالة زوجي وزوجها خدمة السلك التعليمي من الثمانينات وطلعوا تقاعدوا، لا هي مستلمة ولا هو مستلم، اعتمدوا على الورث، الورث هو اللي نقذهم. تخيلي
1: معاناته هواي من العوائل والناس.
0: تخيلي وصلنا إلى مرحلة أنت تنتظر الورث مالتك يلا تستقر. وفعلا هاي عمتي ترى من تحكي عندها بيت بيتها، فهي بيت عن طريق ورث.
1: حبيبة قلبي، نتأمل خير بالأيام الجاي وإن شاء الله ألتقي بيك زين بعد فترة وألقاك مبتسمة وتقولي لي استلمتي. إن شاء الله يا رب.
0: دائماً أقول الحمد لله.
1: إن شاء الله يا رب. حبيبتي شكرا لكم، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا ومرحبا.
0: ابو منو؟
1: ابو مصطفى.
0: ابو مصطفى، اهلا وسهلا بك ابو مصطفى. ابو مصطفى، انت كمواطن عراقي بشكل عام وبصري بشكل خاص، بصري عندك عقارب اسمك؟
1: ماكو والله.
0: شنو الطالب الحكومة؟
1: والله اكيد السكن ماكو احسن من السكن، لان ما عنده سكن ما عنده وطن. اي يا ريت يعني الله سبحانه وتعالى
0: قطعة الأرض إنه هي حق من حقوقك أنت كمواطن عراق.
1: طبعاً طبعاً، كل واحد مفروض له قطعة أرض.
0: قد عندك يعني مرات إحنا شقد نسمع وعود، شقد نسمع أخبار، شقد نتأمل بشغلات، شقد عندك القدرة تتحمل إنه تبقى أنت متأمل على مدى السنتين والثلاثة والخمسة؟
1: والله ما عندي أي أمل أبد والله.
0: ليش نسمعها؟ شنو وعود كاذبة؟
1: أكيد وعود كاذبة. يعني شنو؟ لأن قبل الحكومات لجت نفس الحالة، يعني هم وعدوا العالم ماري شنو، وكل شيء ما حصلنا من عندهم.
0: أنت ما تمتلك عقار؟
1: لا ما أمتلك أي عقار.
0: ماكو أي عقار باسمك؟ لا بيت ولا قطعة أرض؟
1: ماكو لا قطعة أرض ولا عقار.
0: قاعد بإيجار؟
1: قاعد إيجار. أي.
0: أنت موظف؟
1: كنت موظف في قاعة تقاعد.
0: زين، مرات احنا الموظف المتقاعد يقول لك انا خدمت الدولة لكذا سنوات. يعني استحقاق البسيط للموظف العراقي
1: والله المفروض يعني اكثر من قطعة ارض واكثر من سكن. يعني هسه مثلا انا عندي تمرضت القلب، يعني السداد صار عندي بالشريان التاجي، يعني ملايين ذبيت عليها. يا الله تعرفين بعد الدكتور من تراجعين تستمرين تراجعين مدى العمر مدى الحياة، يعني اي ادويه كل ما تراجعين هم يجوز غير العلاج مالتش غير التحاليل غير هذا كله يتحملها، يعني الراتب الموظف هذا التقاعدي والراتب هذا ما يساعد بصراحه، خاصه الوقت هسه الاسعار كلها غاليه، يعني كيلو طماطم 1500 1400. يعني شلون الانسان
0: انت موظف وتعاني هالمعاناه؟ شحال العوائل الفقيره اللي ما عندها الكسبه؟
1: صراحه والله يكسرون الخاطر يعني بصراحه. اي يعني انا من اشوف مره مثل خطيه لو شايب خطيه قاعد بالجسر حاطه بسطيه بسيطه، واللي يعني حتى هاي الشغلات العدة عارضها ما حد يشتريها. ها يعني يجي
0: متأمل تنباع بربع و500؟
1: طبعا متأمل ينباع، بس بعد هو ما حد يشتريها، يعني بس اهل الخير مثلا يقول لك هذا، والانسان يعني العايش في الظرف هذا يعطي 1000 دينار 500 ربع، يعني على مود شويه تفيده جوز كروه جوز يشتري في سلعه بسيطه. يعني
0: زين انت كرب اسره موظف متقاعد، زين وخدمت الدوله وما عندك اي عقار باسمك، تشوف انه لازم عليك انت كرب اسره انه تترك فد ارض او عقار معين لابنائك للمستقبل؟
1: اكيد اكيد، يعني اتمنى كل واحد يعني
0: تعتبر قطعه الارض هو اللي من الدوله حلم لهواي من الناس.
1: نعم، بينما المفروض الدوله توفر سكن، يعني مو ايش اسمه بس هذا، اي غير الرعاية الصحية المفروض، أي يعني ضمان للعائلة، أي يعني.
0: في حال إذا تأملنا خير والله سهل على العراقيين واستلمنا قطعة أرض، شنو تسوي بها أنت أبو مصطفى؟
1: أكيد السكن.
0: تبنيها؟
1: أكيد.
0: لو تبيع؟
1: لا ما أبيعها، ليش أبيعها؟
0: منو اللي يبيع ومنو اللي يبني؟
1: والله اللي يبني يعني المفروض يعني هم عنده مثل ما أقول أي متمكني.
0: واللي يبيع منو اللي يبيع؟
1: يعني المحتاج اكيد المحتاج.
0: منو اللي يتركها للزمن البعيد؟
1: والله يتركها للزمن البعيد هذا هم ما يقدر، يعني شنو يقدر يبني الجزء يموت وبعده ما باني. اي
0: مو اكو ناس عندها ومتمكنه وتعتبر قطعه الارض هذا شيء ثاني وخليها للزمن البعيد.
1: أكيد
0: يكون شخص مترهي.
1: صحيح صحيح مترهي، اكيد اكيد مترهي.
0: اذا عندك قطعه ارض واحتاجيت فلوسها
1: نعم.
0: تبيعها؟ لو نرجع نقول انه انا هاي قطعه الارض هي خط احمر اريد ابنيها وما ابيع،
1: بعد يعني بصراحه اللي يبيع هذا الا ظرف طارئ، يعني قاهر مثل ما اقول، يعني عنده مريض لا سمح الله. اي تعرفين بعد البصره خاصه البصره سرطانات منتشره بيها امراض هاي الفتاكه، يعني وغير الفشل الكلوي وغيره. اي يعني هاي الانسان يا يعني قد راح يصبر العالم تتبرع لو تنطي يعني فد مبلغ انا ودي يعالج نفسه لو واحد مريض بعائلته.
0: زين ابو مصطفى، شنو الافضل بالنسبه لك انه تمتلك قطعه ارض باسمك لو انه تستثمر فلوسك بمشروع ممكن يجيب لك او يدر عليك فد يعني مبلغ من المال او فد راتب شهري تعتبره انت كرجل متقاعد؟
1: هو يعني انا درس مثل غير عندي مثل ما نقول خلفيه بالاستثمار، شلون يعني ادبر مشروع استثماري. اي يعني اذا ما عندي معلومات عن الاستثمار شلون راح هذا، وخاصه الوقت يعني هواي ناس يدخلون مشاريع

0: استثمار ينصبون عليهم ياخذون فلوسهم يختفون مو صحيح؟ اي
1: يعني تعتبر قطعة الأرض ضمان؟
0: ضمان أفضل يعني.
1: اي سؤال أخير لحضرتك، من تشتري قطعة أرض أنت ببالك اليوم تشتري قطعة أرض، برأيك هذا حلم صعب على الموظف والمتقاعد والشاب البسيط؟
0: اي والله صعب. صعب
1: حتى وإن كان أرض زراعية؟
0: هي أرض زراعية مو مضمونة بصراحة، مو مضمونة اي يعني، خاصة الوقت يعني هواي ناس انكشفوا بينهم أرض مو رسمية يعني. اي
1: احنا نتأمل خير بالأيام الجاية، وإن شاء الله يا ربي أبو مصطفى تستلم أنت وغيرك وهواي من العوائل اللي محتاجة قطعة أرض ما مستفيدة.
0: أكو بيجوز يعني زي ما أقول حالة أسوأ من حالتي يعني. اي اي هواي كثير كثير يعني. اي
1: نتأمل خير، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: بالنهاية يمكن قطعة الأرض بالنسبة لشخص تكون حلم، وبالنسبة لشخص ثاني ممكن استثمار، وبالنسبة لغيرهم تكون أمان وضمان الأولاد ومستقبل عائلته. يبقى القرار يختلف من شخص لشخص ثاني حسب أكيد إمكانيته واحتياجاته ونظرته للمستقبل. إلى هنا وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق، نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
3: المليارات المحترقة، كيف تحاول البصرة إطفاء شعلات الغاز وتأمين الكهرباء؟ تتحرك الملفات الاقتصادية والسياسية في العراق اليوم تحت ضغط أرقام ثقيلة ومعادلات حادة، إذ يصنف العراق في المرتبة الثالثة عالمياً بين أكثر الدول حرقاً للغاز المصاحب بحجم تهدره الشعلات النفطية، يصل إلى نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً. العراق الذي يمتلك ثاني أكبر حجم حرق للغاز في العالم بعد روسيا، بحجم يبلغ نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً وفقاً لبيانات البنك الدولي. هذا النزيف الاستثماري يترجم مباشرة إلى خسائر مالية تتراوح بين 3.5 مليون و4 مليارات دولار سنوياً، في وقت ينفق فيه العراق مبالغ مقاربة سنوياً لاستيراد الغاز والكهرباء لتغطية الفجوة المحلية. ومع تصاعد الضغوط الأمريكية المباشرة للحد من الاعتماد على إمدادات الغاز الإيراني، وبحث بغداد عن تأمين الطاقة وتجنب تقلبات المهل والاستثناءات الممنوحة لها، تتجه الأنظار نحو محافظة البصرة ومشاريع استثمار الغاز المصاحب في حقولها الجنوبية الرئيسية، حيث تجرى سباقات مع الزمن لمضاعفة الطاقة الاستيعابية وتحويل حرق الغاز الروتيني إلى طاقة كهربائية مستدامة. في ظل هذا المشهد المعقد، تقف الحكومة العراقية أمام خيارات ضيقة تحكمها التزامات مالية وجداول زمنية مضغوطة، فالاعتماد على استيراد الغاز الخارجي لتشغيل المحطات الكهربائية لا يشكل نزيفاً للعملة الصعبة بنحو 4 مليارات دولار سنوياً فحسب، بل يضع أمن الطاقة العراقية في مهب التجاذبات الجيوسياسية والتطورات الإقليمية المتسارعة، خصوصاً في منطقة خليج هرمز. وعلى الرغم من توقيع عقود استثمارية كبرى مع شركات عالمية كتوتال إنرجيز لاستغلال الغاز المحترق، فإن بطء التنفيذ والتعقيدات الإدارية يرجئان حسم ملف الاكتفاء الذاتي إلى سنوات قادمة. عن هذه التحديات المالية والأبعاد السياسية لاستثناءات واشنطن تحدث هاتف الساعدي عضو لجنة النفط والغاز النيابية في البرلمان السابق.
4: استيراد الغاز يكلف الدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة ما يقارب 4 مليارات دولار سنويا، بعد أن أنشأت المحطات التي تعمل بالغاز المستورد. يوجد في العراق غاز ولكن للأسف الشديد لا يوجد يعني استثمار حقيقي. هنالك عقد مع شركة تطر الفرنسية من أجل استثمار الغاز المحترق من الحقول النفطية، لكن للأسف الشديد تأخر العمل، وكل وزارة تجي تتوقع أنه ينجز العمل. الآن هنالك توقعات بأن ينجز العمل في عام 2029. بالتأكيد عملية قطع الغاز الإيراني سوف تؤثر بشكل كبير على تزويد المواطن العراقي بالطاقة الكهربائية. أعتقد أنه الإعفاء الأمريكي لن يستمر طويلا، طبعا هنالك استثناء أمريكي لاستيراد الغاز من قبل العراق من الجمهورية الإسلامية، ولكن في ظل الحرب الدائرة وتعقيدات مضيق هرمز المتضرر الأول والكبير هو المواطن العراقي، وبالتالي يجب على الدولة العراقية أن تبحث عن بدائل سريعة، وهذا ما جاري عليه العمل حاليا.
3: ميدانيا تتمركز معالجة هذه الأزمة في جنوب البلاد، وتحديدا في حقول الرمالة والزبير وغرب القرنة، حيث تعمل شركة غاز البصرة على تنفيذ خطط تشغيلية واستثمارية تستهدف إنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2028. وتمكنت الشركة حتى الآن من رفع الطاقة التشغيلية وجاهزية معامل المعالجة إلى مستويات قياسية تجاوزت 99%، إلى جانب رفع معدلات معالجة الغاز لتغطية الاحتياج المحلي من غاز البترول المسال والغاز الجاف الموجه لمحطات الكهرباء. وتشمل هذه الخطة تطوير خطوط لتبريد الغاز وتصديره عبر مرفأ أم قاصر. لتفاصيل أكثر حول الخطة الثلاثية ومعدلات الإنجاز الفني في الحقول النفطية، ينضم إلينا المهندس مرفأ الأسدي مدير شركة غاز البصرة.
5: حرق الغاز وإنهاء بحلول 2028 إن شاء الله نهايته، إيقاف الحرق الروتيني للغاز. غاز فليرز بالتأكيد ستبقى مشتعلة قسم من عندها بالجزء المعقول بما يضمن سلامة العمليات في الحقول. الشركة وزعت مشاريعها بطريقة تقريبا على شكل 3 مراحل أو 3 كاتيجوريز، أهمها أنه المشاريع اللي تعالج الغاز وتحوله إلى غاز جاف وسوائل. هذه المشاريع أغلبها اكتملت فيما يخص مشاريع تأهيل وصيانة الوحدات اللي موجودة، اللي رفعت معدلات جاهزية المعامل مالتنا من 80% 85% إلى معدلات 96% حاليا، وهذا مؤشر جيد على أنه وحداتك تبقى بهذا المستوى. ريليابلتي مالت المعامل والأفايبلتي مالتها وصلت بحدود 96%. السنة الماضية أكملنا مشاريع في الرميلة الجنوبية وأيضا في حقل الزبير في الرميلة في غرب القرنة واحد، كلها ساهمت في رفع كميات الغاز اللي معدلات الغاز اللي احنا نستوعبها. ولدينا مشاريع في حقل غرب القرنة واحد مثلا لا زالت مستمرة لتجميع الكميات الأكبر، لأنه هذا تركيزنا بالمرحلة القادمة. الأهم من هذا أنه هنالك مشاريع مستقبلية داعمة إلى هذا الشيء، اللي هي مشاريع تبريد وتصدير الغاز المبرد فول ريفرج غاز إكسبورت. هذه المشاريع في أم قصر.
3: ورغم الأهداف الرسمية المعلنة والجداول الزمنية المحددة لعام 2028، يرى خبراء البيئة أن المدى الزمني لتحقيق خفض كامل لعمليات الحرق يواجه عوائق ميدانية وهيكلية معقدة، فالافتراضات الفنية تصطدم باستمرار حفر آبار نفطية جديدة وتعدد نقاط الحرق في الحقول غير المربوطة بشبكات المعالجة، فضلاً عن أن المشكلة تجاوزت كونها هدر أكسجين وغاز طبيعي لتصبح مصدر انبعاث لدقائق ودخان متطاير يهدد النظام البيئي المائي والزراعي في المحافظة. عن نسب التخفيض الممكنة في الأفق القريب يتحدث الدكتور عادل الحنظل المتخصص في التلوث البيئي.
6: في الواقع هذا طموح طبعا، يعني طموح كل مواطن أنه يتوقف حرق النفط. الغازات اللي تطلع هي حقيقة يعني أنواع، منها الغازات اللي هي كغاز، ومنها ما يعرف بالبارتيكولات ماتر اللي هو المواد المتطايرة، وهذه أكثر خطورة أصلا من الغازات، يعني الميثان أو الغازات النيتروجين وإلى آخره. هذه مشكلتها تسبب مشاكل كبيرة للإنسان وللحيوان على حد سواء، سواء بالهواء أو إذا ترسبت على الأرض والحيوانات بدأت تأكل العشب أو المواد الغذائية من الأرض طبعا. يعني إحنا نتمنى أنه في 2028 ممكن أن تنتهي، لكن أنا شخصيا أشك أنه راح تنتهي بالكامل عمليات الحرق لعدة أسباب. أولا تعدد مصادر الحرق الآبار، وأيضا أتوقع أنه لا تزال هناك عمليات حفر وإنتاج آبار جديدة راح تحرق. يعني نتمنى، لكنه أعتقد خلينا نقول 50% ممكن من هذه العمليات في 2028 ممكن أن تتوقف، ونتأمل يعني جزء ورا سنة سنتين بعدها أن تتوقف بالكامل.
3: ولا تقف تبعات حرق الغاز المصاحب عند التدهور البيئي وتلوث الهواء، بل تمتد مباشرة لتشكل تهديداً صحياً مباشراً على حياة السكان المقيمين بالقرب من حقول النفط والشعلات الدائمة. فالمكونات الكيميائية الناتجة عن الاحتراق غير الكامل ترتبط مباشرة بارتفاع معدلات الأمراض التنفسية المزمنة والتشوهات الولادية ونسب الإصابة بالأورام السرطانية وفق سجلات وتشخيصات ميدانية في المحافظة. وفي الجزء الثاني من حديثه يفصل الدكتور عادل الحنظل الأثار الصحية والبيولوجية المترتبة على هذه الانبعاثات.
6: أمراض عديدة قد تصل بعضها إلى السرطان، طبعا ليست هي السبب الوحيد للسرطان، لكنها عامل مساعد لهذا المرض. يضاف إلى ذلك ممكن أن تسبب بالنسبة للناس اللي ساكنين قريبا من هذه المناطق أن تسبب تشوهات في المواليد الجدد، وهذه سجلت حالات من هذا النوع، حالات الربو، حالات يعني ضيق التنفس بشكل عام، حتى فقر الدم، كلها مرتبطة بأنواع من التلوث. فهي حقيقة لها العديد من المضار سواء على الإنسان أو على الحيوان أو على البيئة بشكل عام.
3: بين مساعي تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتأمين إمدادات الطاقة وضغوط واشنطن لإنهاء التبعية للغاز المستورد، يظل ملف استثمار الغاز المصاحب في البصرة حجر الزاوية في مستقبل العراق التنموي. خيار إنهاء حرق الغاز لم يعد رفاهية تنموية أو مجرد حسابات مالية لإنقاذ مليارات الدولارات المهدورة، بل أصبح ملفاً سيادياً وصحياً يرتبط مباشرة بحق الملايين في الحصول على طاقة مستقرة وهواء آمن. وبين الجدول الزمني الحكومي المحدد بعام 2028 والمحاذير الفنية والبيئية على الأرض، تبقى الأيام القادمة الكفيلة ببيان ما إذا كانت شعلات البصرة ستتحول إلى طاقة تدعم الاقتصاد أم ستظل نزيفاً يستنزف الثروات والأرواح.
7: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها من الدفء في أنفاسها نشأ. تلك التي في يقين الجائعين بدت وجمرة نورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترأوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئوا. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا.

0: البحرية والمياه الإقليمية لمحافظة البصرة إلى ميدان مواجهة مفتوحة ومباشرة مع مافيا التهريب المنظمة. في ظل تحول دراماتيكي أمني انتقلت فيه المعركة من المسارات البرية والسواتر الحدودية إلى عمق مياه الخليج العربي. باتت البصرة اليوم خط الدفاع الأول أمام محاولات إغراق البلاد بالسموم والمواد المخدرة عبر طرق مائية معقدة ومناورات تستغل المساحات المفتوحة. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تشير فيه التقارير والأرقام الرسمية إلى خطورة متصاعدة لآفة المخدرات وتأثيرها المباشر على فئة الشباب، إذ نجحت الحملات الأمنية المشددة مؤخراً في الإطاحة بأكثر من 400 شبكة لتهريب وتجارة المخدرات، من بينها نحو 40 شبكة دولية، إلى جانب ضبط أكثر من 3 أطنان من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وما يزيد على 15 مليون حبة كبتاغون. هذا الإحكام الأمني والميداني على المنافذ البرية دفع عصابات التهريب إلى تغيير استراتيجيتها ونقل ثقل عملياتها نحو البحر، بالتوازي مع ملاحقة خيوط أمنية واستخبارية تقود إلى إدارة بعض شبكات الترويج والتوزيع من داخل أسوار السجون، في مسعى عراقي شامل لتفكيك المنظومة المافياوية من المنبع والقطع الكامل لخطوط التوريد، بدلاً من الاكتفاء بملاحقة المروجين الصغار أو ضبط الشحنات المنفردة. تطرح الاستراتيجية الجديدة للمهربين تساؤلات جغرافية وفنية حول سر اختيار المسارات المائية دون غيرها، فالمساحات الشاسعة وتداخل الحدود في حوض الخليج توفر البيئة المثالية للمناورة والتخفي. للوقوف على التكتيكات البحرية والطبيعة الجغرافية المعقدة بالقرب من شبه جزيرة الفاو والموانئ، يحدثنا علي العقابي عضو نقابة البحريين العراقيين.
1: شبكات الجريمة المنظمة تستخدم هذا الطريق البحري أو بعض الأحيان النهري لوجود مساحات واسعة بحرية واسعة تستغلها هذه الشبكات في المناورة والتهريب بسبب الممرات البحرية، الممرات المائية، قرب الموانئ، ما شابه ذلك. أكو بعض البحار موجودة جبال تلال ممكن أن تخدمهم في عمليات التهريب. فيما يخص منطقة حوض الخليج العربي وبالذات منطقة القريبة من العراق وشبه جزيرة الفاو، صراحة هذه المنطقة بسبب موقعها الجغرافي وتداخل الدول بالمياه المتشاطئة ما بيناتها، حركة المهربين بها تكون شوية أسهل من بقية البحار والأنهر. ليش؟ لأن هاي المنطقة بها مياه متداخلة بين عدة دول، وبالتالي هذه سهل عملية هروب هذه العصابات في حال أنهم حملة بمخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك. فمنطقة حوض الخليج العربي بسبب التدخلات أو التداخلات بالمياه أصبحت منطقة سهلة يستخدمها المهربون في عمليات التهريب، وأيضا النشاط التجاري النقل البحري الكبير في هذه المنطقة شجع هذه العصابات على أن تستخدم هذه المياه في عمليات التهريب، سواء كان تهريب مخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك.
0: لكن التكتيكات البحرية لشبكات الجريمة المنظمة لا تقف عند حدود الجغرافيا والتضاريس المائية، إنها تستغل المتغيرات السياسية والأمنية الإقليمية المتسارعة بالمنطقة، وعن كيفية استغلال المافيات البحرية للنشاط التجاري الملاحي والظروف الأمنية لتنشيط الزوارق السريعة وسفن التهريب يواصل الحديث علي العقابي.
1: شبكات الجريمة المنظمة أو المافيا تعرف لديها علاقات حتى علاقات دولية في منطقة مثل الخليج العربي وشبه جزيرة الفاو، إيران من جهة، الكويت من جهة، السعودية، البحرين، قطر، ما شابك. هذه المنطقة محصورة وتكون المياه متداخلة فيها. الاضطرابات الأخيرة أو الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران شجعت هذه المنظمات أن تستخدم هذه المنطقة لعمليات تهريب. ليش؟ بسبب انشغال القوات الأمنية في عدد من الدول بهذه الحرب، انشغال العراق أيضاً أن يكون دولة محايدة أو دولة صديقة، قلت عمليات المراقبة، صار الاتجاه مراقبة عسكرية، النشاط التجاري حرك في هذه المنطقة، صار يعني ما عليه ذيك الرقابة، وبالتالي شبكات الجريمة المنظمة تستغل مثل هذه الظروف الأمنية العسكرية حتى تنشط من خلال زوارق سريعة، من خلال سفن لها تابعة لها ممكن أن تعمل بها. أي ظرف سياسي أمني في هذه المنطقة هو عامل مشجع لشبكات الجريمة المنظمة أن تتحرك بمسارات آمنة ومسارات سهلة.
0: أمام هذه المخططات البحرية جاءت الضربة الأخيرة للقوات العراقية في عمق المياه الإقليمية بالإطاحة بشبكة دولية تضم 5 عناصر بعد مواجهات ميدانية لتؤكد التحول النوعي للجهد الاستخباري، غير أن هذا التطور يتطلب دعماً تقنياً وتدريباً مستمراً لمواكبة أساليب المهربين المتغيرة بين البر والبحر وحتى الجو. عن هذه العملية ومتطلبات دعم الأجهزة الأمنية حدثنا مهدي التميمي مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة.
2: القبض على الشبكة الأخيرة، هذه الشبكة الدولية التي تتألف من 5 أفراد في المياه الإقليمية العراقية، وأيضا أعطت القوات الأمنية إصابات في صفوفها، هذا كله يدعونا إلى الإشادة بهذا العمل، ولكن نحتاج إلى تطوير أكبر لقدرات الأجهزة الأمنية العاملة على ملف المخدرات، سواء بالتدريب خارج العراق أو داخل العراق، كذلك تطوير المهارات وزيادة مسك الأرض بحدود العراق والمنافذ أيضا الحدودية، تحتاج إلى رقابة أكثر دقة بحقيقة بتقنية أعلى، لأنه اليوم للأسف إدخال المخدرات مستمر إلى العراق وإلى البصرة بشكل خاص. عملية إدخال المخدرات سواء من اليابسة أو البحر أو الجو عبر المناطيد هي طرق وسائل، يعني اليوم ليست عملية وإنما هي انتقالات يعمل عليها تاجر أو المسؤول عن عملية التوريد والتهريب بين الفينة والأخرى، حتى يستطيع شد أنظار الأجهزة الأمنية إلى اليابسة فينتقل إلى البحر، وبالعكس من البحر إلى المنطاد، فهي عملية ليست بجديدة.
0: من جهة أخرى تبقى المعركة الحقوقية والاجتماعية هي الأساس في حماية عقول الشباب واقتلاع دوافع الإدمان من جذورها، إذ تترابط آفة المخدرات وثيقا بظواهر البطالة وفراغ الشباب والضغوط الاقتصادية. عن التحركات المؤسساتية والورش التوعوية والتنسيق لخلق فرص العمل يحدثنا حيدر المرياني عضو مجلس محافظة البصرة.
3: بداية خلينا نتفق، المخدرات هي آفة دولية تجتاح الكرة الأرضية بصورة عامة وليس على مستوى بلد أو على مستوى المدينة. أغلب المتعاطين لهذه المادة السامة هم من العاطلين عن العمل، تعرف لأن أكو وقت فراغ، أكو تفكير سلبي، قد مثلا رفقة سوء، قد يعني هذا عدم الانشغال مثلا بأعمال أو عدم تحمل مسؤولية عمل تخلي الشاب يتجه بهذه الاتجاهات، وهو طبعا أحد الأسباب، مو كل الأسباب صحيح، قد تكون بنسبة كبيرة هم العاطلين عن العمل أو قليلي العمل كذلك، خاصة بالسن المراهقة بدايات في موضوع التعاطي. لكن لدينا تعاون عالي جدا مع منظمات ذات شأن وذات علاقة ومنظمات حكومية محلية ومنظمات شبه حكومية ومنظمات دولية تحارب هذا الموضوع، وبدورنا احنا قاعد نسلط العمل على الورش وعلى الندوات والمؤتمرات اللي تخص هذه الفئة. موضوع التعاطي او موضوع المخدرات بصورة عامة هو شأن حكومي، محاربته والحد من عنده، لكن احنا بدورنا على مستوى محافظة البصرة عندنا ورش ومنظمات، نعمل مع منظمات ذات شأن مختصة بهذا الجانب، كذلك نحاول ان نجد فرص عمل كذلك، والضغط على الشركات الاستثمارية العاملة في محافظة البصرة لتوفير نسبة عمل والحد من البطالة.
0: بين خطورة السموم الداهمة على عقول الشباب وتغير مسارات التهريب من اليابسة إلى عمق المياه الإقليمية، تواصل البصرة خوض معركتها المركبة بكل حزم وصمود. إن الإطاحة بالشبكات الدولية وتفكيك امتداداتها من البحر إلى داخل السجون يظل مرهونا بالتكامل بين الرقابة التقنية المشددة والمعالجة الاجتماعية للبطالة والفقر لضمان تجفيف منابع الجريمة وإبقاء الفاو والبصرة برا أمان عصيا على شبكات التهريب.
4: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
5: هنا إذاعة تايمز سكوير أف أم من البصرة. تايمز سكوير أف أم.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها

0: الآية الكريمة فيه مجموعة من المضامين المتنوعة أعرض لها إن شاء الله. الآية تقول: ويوم يعرض الذين كفروا على النار العرض على النار بأي معنى يعني يتصور؟ أول طبعا المقصود باليوم يوم القيامة. القرآن الكريم عندما استعرض يوم القيامة غالبا يقول يعني يجيب بها الشكل يعني يوم نحشر المتقين، يوم يعرضون، يومئذ تعرضون. طبعا إنما ما يذكر يوم القيامة أو مينوس لأن أكو قرائن بأنه هو المقصود، المقصود بيوم الحشر. هذا اليوم الذي هو يوم الحشر القرآن الكريم يقول أن الذين كفروا في ذلك اليوم يعرضون على النار. كيف يعني؟ شنو الغرض من عرضهم على النار؟ الهدف من عرضهم على النار ما هو؟ طبعا هذول بالحياة انت لما تحدث واحد عن موضوع نار وجنة وراء ثاني يعني مبدئيا خصوصا اذا ما عنده جذور دينية عشان ينعز تفكيرك بأن تفكير متخلف وأن تفكير خرافي، في حين لو تسأله شنو الدليل على أن تفكير خرافي؟ يعني مثلا يعني أنت ليش رأسا تيجي تنفي هذا المعنى؟ مبررك للنفي شنو؟ المبرر للنفي عنده أن هو درس لبضعة كلمات يعني مجموعة من المعلومات اللي عفى عليها الزمن او اصبحت عتيقة مثلا، فبضعة كلمات درسها واخذ بها ورقة وطلع خلص يعني هذا صار يفهم منتهي. وهذا الواقع لا دل انما يدل على رقاعة، يدل على قلة عقل وقلة تفكير، لان منطق العلماء دائما يختلف عن منطق الجهال. العالم في واقع الامر اذا قضية ما تثبت عنده يقول لك هذا مو ثابت عندي انا، ما الى الان مو ثابت، اما ان يقول لك هذا خرافة او يقول هذا مو موجود، لا هذا مو لغة عالم، هي لغة جاهل، لغة واحد رفيع. والا اللي عنده علم لا يقول لك انا على كل حال افرض انا ما ثبت عندي بالدليل، لكن هو جاهل، جاهل اللي يؤمن بي يؤمن بي عن طريق دليل خاص وانا هالدليل مو عارفة، هاي لغة العالم. بس هؤلاء المكذبين في الحياة يعني اللي عندما تذكر الى موضوع ما عبد الله عز وجل من الاهوال والعقاب لمن لا يطيع اوامره، طبعا هذه يستخرفها ويقول لك وين اكو في نار؟ الله عز وجل قبل كل شيء يعرضهم على النار. قلوا لاحظوا هذه اللي كنتم توعدون بها وكنتم آنذاك نعم تكذبون بها. زين من هنا اكو نقطة شوية احب ان الفت نظرك اليها، ان الجنة والنار فعلا موجودان بالفعل، لان الله عز وجل يقول تلك الجنة اعدت للمتقين. زين فدليل على وجودها انها بالفعل موجودة، هي والنار بالفعل موجودة. هاي من جملة المسائل اللي يختلفون بها الإمامية مع المعتزلة. المعتزلة يقولون أن النار والجنة مو موجودة بالفعل. ليش؟ يقولون مو موجودة بالفعل لأن الله عز وجل يقول كل شيء هالك إلا وجهه. زين؟ ففي مثل هالحالة لما كل شيء هالك ليش الله يخلق النار والجنة وبعدين يعدمهم؟ يعني عبث، لأن خلق الجنة مو شيء سهل، يعني الجنة بما فيها من نعيم ومن عطاء وبما فيها من تركيبات، يعني هذه كلها يخلقها ويتلفها هي والنار، ليش؟ هذا لون من العبث. والحال ما يحتاجها الآن، إنما يحتاجها بعد البعث والنشور. فخلقها الآن وإتلافها لون من العبد، والله منزه عن العبد، هذا دليل معتزلة. لكن الواقع لا، يعني القرآن الكريم في أكثر من آية نص على وجود الجنة والنار وأنها بالفعل موجودة. ونقول أنه وجود يعني إعدامها وخلقها مرة أخرى عبد، لا، وجودها بالفعل بلطف للمكلفين، يعني للناس، أن الإنسان إذا عرف أن مباشرة من بعد الموت إما أن تصير روحه إلى جنة أو تصير إلى نار، في واقع الأمر هذا إلى تأثير على سلوكه، يعني ينعكس على سلوكه. أنا اللي يهمني من هالتنبيه شنو؟ يهمني من هالتنبيه أن بعض الكتاب يقولون أن الإمامية يأخذون أفكارهم من المعتزلة، ماخذين كثر جملة من آرائهم من المعتزلة. هذا غلط، هو بالعكس تماما. كيف؟ لأن المعتزلة شو وقت صاروا؟ يفتعوني معتزلة، أولا إنما سموا بالمعتزلة لأن صارت قضية في مسجد النبي. الحسن البصري كان يجمع الناس في مسجد النبي ويعظهم، يطرح أحكام أحيانا ويطرح أحيانا عقائد يناقشوها. قام لواحد سأله عن مرتكب الكبيرة، قال له مرتكب الكبيرة شو نسميه؟ مسلم، مؤمن، كافر، شنو مرتكب الكبيرة؟ طبعا الكبيرة معروفة، الكبيرة ما وعد الله عليها بنار، عليها حد بالدنيا وعليها نار بالآخرة، مثل قتل النفس المحترمة من الكبائر. فهذا قابله قال له قاتل النفس المحترمة أو مرتكب الكبيرة نعتبره مسلم لو نعتبره كافر؟ قال له لا، مسلم فاسق عاصي إذا تاب يسقط عن العقاب. الخوارج قالوا لا، مرتكب الكبيرة كافر. قام من واصل ابن عطاء من جملة تلاميذه، من جملة تلاميذ الحسن البصري واصل ابن عطاء، واصل قام اعتزل، قال انا لا اقول مؤمن ولا اقول انه كافر، وانما هو في منزلة بين المنزلتين. فلما اعتزل حلقة الحسن البصري سموهم المعتزلة، هاي بدأ نشأة المعتزلة. نبالي كانوا يرأسون المعتزلة اشخاص، من جملتهم عمرو بن عبيد من المعتزلة، جاهر من المعتزلة ايضا. المهم ان ذولا نشأوا شوكت بالنصف الثاني من القرن الثاني، يعني من بعد سنة 150 هجرية، بالنصف الثاني. زين، بينما هذول الكتاب اللي يكتبون ويقولون ان الامامية اخذوا ارائهم وافكارهم من المعتزلة، هذول مو فاهمين ان الامامية ارائهم قبل المذاهب الاسلامية كلها. ليش؟ لانه شو وقت هو نشأ التشيع في واقع الامر؟ تشيع نشأ في أيام النبي، بالذات في أيام النبي صلى الله عليه وآله كان أكو جماعة إذا مروا ويشار إليهم هؤلاء شيعة علي، مثل سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد والمجموعة، كانوا يشار إليهم هكذا. ولذلك الآن المعنى كل من كتب في تاريخ الشيعة استعرض، أكو يعني اللي يقول أنهم نشأوا متأخرين يقول نشأوا في زمن الإمام من بعد واقع الصفين، زين؟ وإلا الأدلة كلها تذهب إلى أنهم نشأوا أيام النبي، أفكارهم تبرعمت أيام النبي، يعني قسم من أفكارهم، وقسم من أفكارهم تبرعم من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. فهالأفكار اللي بحثوها المعتزلة، الافكار اللي بحثوها المعتزلة مثل ايش؟ مثلا موضوع جنة ونار بحثوا المعتزلة، زين؟ موضوع عقائد وجود الله عز وجل، يعني مباحث الوجود، مباحث الوحدانية، مثلا هل ان القضاء والقدر، الجبر والتفويض، القضايا المسائل المهمة في تاريخ الاسلام، هل اذا ترجع الى تاريخ الشيعة مبحوثة في تاريخ الشيعة من ايام امير المؤمنين الى ايام الائمة. اذا هالاذكار اللي اجت عند المعتزلة في واقع الامر الامامية قبلهم بحثوها. اذا اردنا ان نتوخى الصحيح نعكس الامر نقول ان المعتزلة هم اللي اخذوا من الامامية. نقل اي نقطة. النقطة الثانية احنا لما نرجع الى ابان ترجمة ابان او ترجمة المفضل او ترجمة كشان ذولا تلاميذ الائمة تلاميذ اهل البيت تلاميذ الامام الباقر والامام الصادق سلام الله عليهما. هذول اذا نرجع الى افكارهم نلقاهم هم اللي في الواقع اضطوا الفكر الاسناني نوع من العقلنة ان صح هذا الاشتقاق. شلون يعني؟ يعني قاموا يحللون المسائل الدينية ويربطوها بأمور عقلية. هذا اللي يعبر عنه بعقلنة في الفكر الإسلامي. أنا ينسبون المعتزلة لا الإمامية قبلهم في الواقع. واللي يحب أكو مؤلفات موجودة بهذا المعنى بحث تأريخ الشيعة وبحثهم لهذه المسائل. أنا أقول لك إنما اشتهر تأريخ المعتزلة أكثر من تأريخ الإمامية لسبب. لأن إجوا جماعة ممن ولي الحكم في الواقع هم كانوا معتزلة. المأمون مثلا كان يميل إلى المعتزلة وإلى آراء المعتزلة. نبه لي قبل المأمون صاروا عندهم جماعة يعني نقدر نقول بصورة مختصرة أن الحكم هو اللي نشر أفكار المعتزلة. بينما أفكار الإمامية ما أصيح إلها أن تنتشر لأنها كانت مطاردة. ومع الأسف إلى الآن يعني لما أنت تريد تشرح لك فكرة إلى الآن تلقى أكو من يطاردك ويستعمل مباحث وتفتيش محاكم التفتيش عينا كما كان في فرنسا. يعني لما تعرض لك إلى مسألة علمية ماكو مانع يجيك واحد بدل أن يقابلك بنظرية علمية يقابلك ببداءة أو يقابلك بشتم. اكو نمط من النوع الرقعاء اللي ما يحمل منطق علم. في الواقع ان الفكر انما انتشر هذا الفكر انتشر لانه تبناه بلاط عباسي وتبناه غير بلاط العباسي جماعة تبنوه زين. بينما الفكر الايماني طورد لذلك ما انتشرت افكاره الا بعد ذلك. والا الافكار اللي بحثوها المعتزلة بحثها الامامية من قبلهم لان هم اقدم تاريخا من ناحية. من ناحية ثانية المسائل امهات المسائل مبثوثة في تاريخهم. من ناحية ثالثة ان الاختلاف بين المعتزلة والامامية اختلاف كبير جدا. طبعا الواحد لما ياخذ من واحد يعني معناه يتفق ويا بالرأي. لا هو بالعكس تماما. فمجموعة كبيرة من امهات المسائل يختلفون بها المعتزلة عن الامامية تماما. ومن جملة مرتكب الكبيرة اللي هي اساس تبرعهم فرقة المعتزلة هي هالقضية هاي هذه يختلفون بها مع الامامية. فلنرجع الان الى الموضوع زين. هؤلاء يعرضون على النار. النار معناه كانت موجودة. الذين كفروا يعرضون يوم القيامة على نار جهنم فيقال لهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا زين. خلينا نلاحظ اولا شنو معنى اذهبتم طيباتكم. يعني ايش فيها من معاني هذا المقطع. المعنى الاول بهذا المقطع يعني ان معنى قوله تعالى اذهبتم طيباتكم ان هؤلاء ايش كانوا يصورون الطيبات الذين كفروا. طبعا هذول ما عندهم ايمان بالله. لما ما عنده ايمان بالله ايش يصور الطيبات وين موجودة. يصور الطيبات موجودة هنا بالدنيا في الحياة. غير الدنيا ماكو طيبات لانه ما يعتقد انه اكو شيء وراء هذه الدنيا. يقول لك المسألة مسألة كم يوم اعيشها واذا عشتها كم يوم وانتهت انتهيت انا وجودي حدي الى القبر. اذا عرفت تحولت الى تراب. طيب اذا الحياة بالقياس لي فرصة خلي اغتنم هالفرصة هذه. خلي اكل ما استطيع واشرب ما استطيع واغترف من الدنيا ما استطيع لانه ما عنده غاية وراء هذه الحياة ابدا. يتصور ان المسألة مسألة اليومين اللي يقضيها الانسان ولذلك انت قد تستغرب تشوف هالقشوة اللي يستعملها القرآن الكريم مع الكفار. ليش؟ لان الكافر خطر على الانسانية. انت لا تتصور ان الله عز وجل عندما يطارد الكافرين مثلا والكافر يجاهد رأسا يقاتل مثلا في كتابي الفتنة مرك الكتابي مثلا المسيحي يفرض او اليهودي او المجوسي عند كتاب عند رسالة سماوية الاسلام ما يضيق صدر بهؤلاء ابدا يعرض عليهم تصير مسلم على الرحب والسعة لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم ما تصير مسلم انت حر ابقى على دينك بصير مواطن صالح معنى مواطن صالح يعني احفظ حقوق المواطنة ياخذ منه شيء رمزي اسمه الجزية ويعطي كل حقوق المواطنة كاملة يعني ينطي حماية يعني يخليه يتمتع بالخدمات الاجتماعية يدافع عن امواله يدافع عن دمه يعطي كل الميزات يجعل امواله محترمة يأخذ مقابل ذلك شيء رمزي اسمه الجزية. إذن الاسلام عندما يعامل هذول مع انهم دول مو دينه مو منسجمين ويا بالدين يعاملهم معناه ما يضيق صدر الاسلام بالاديان الاخرى اللي خالفه بالرأي ما يضيق صدر به لكن ليش يقف هالموقف الصلب مع الكافر الكافر ما يعرض عليه لا اما ان تكون مسلم او تقتل ما يقول له انتحر ليش السبب شنو السبب لان الكافر لا يؤمن بقيم ايمان بالقيم ما عنده اذا ما عنده ايمان بالقيم يعني شنو يعني خطر على الانسانية لانه الانسانية انما يحميها اللي عنده قيم شلون يعني يحميها اللي عنده قيم يعني هذا الانسان اللي يصور نفسه يومين بالدنيا ويروح يقول لك الدنيا مثل الغابة مال الوحوش القوي يأكل الضعيف مسألة خلص يا بعد يوم انا راح نصير تراب انا اذا واحد يجي يوقف امامي اموت مهما يكلف الامر بالتعامل بكل طريقة انا اقضي عليه لانه هذا يقف امام ارادتي لان ما يؤمن اكو عالم باشر راح يوقف بيتحاسب على الحق او على الباطل او على الصحيح او على الفاسد ولا في يوم انه منتهي ما طول انا هالشكل هنا الى عندي قوة عندي ناب ومخلب اشتغل بالناب وبالمخلب لان الحياة في عبارة اليومين ثلاثة اللي يقضيها الانسان وينتهي كل شيء فلذلك هذا يعتبر خطر على الانسانية لان ما يؤمن بقيم يقدر ياخذ اموالك ياخذها يعتدي على دمك على ما عنده مانع يعتدي على العرض ما عنده مانع لهذا انت الانسان اللي عنده دين الانسان اللي عنده دين ولو دين غير دينك تطمئن اليه لان عنده دين عنده روابط عنده قيم لكن انسان ما عنده دين يعني ما عنده ايمان بقيم ولما كان ما عنده ايمان بقيم اصبح خطرا على الانسانية فمسألة اصرار الاسلام وقوفها الموقف الصلب ازاء منه وقوف الموقف الصلب ازاء الكافر الجاحد لها الغرض هذا لانه لا يؤمن بقيم فزين هذول لما يقول لك الدنيا هي هاليومين طبعا طيباتهم كلها يستهلكوها هنا لان هذا ما اكو بناء بعد شيء اخر ايش اكو بالنعيم هنا ايش يقدر ياكل يتمتع يعني لا يترك شاردة ولا واردة الا ويتمتع بها فبعد ما الى طيبات ما يتوقع انه هناك عالم اخر يعطى فيه طيبات هذا الرأي الاول الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ان الواقع الطيبات في هذه الحياة الدنيا اذهابها الى معنى اخر شنو هو المعنى الاخر المعنى ان كل طيب من الطيبات انما يجي بضوابط كيف يعني بضوابط يعني افرض انا اريد اكل اكو طعام جيد اريد اكل لكن من اين اكل اكل من الكشف الحلال عندي مصدر مشروع للمالية اذا عندي مصدر للمشروع المالية اخذ من هالاموال المشروعة اشتري لان ما يجوز لي اتصرف بالمال الحرام لا اقدر اتصرف بالمال المقصود ولا اقدر اتصرف بالمال المشروق ولا بالمال اللي بيه شبهة لازم اجيب لي مال خالص من هلن كلهن. يا الله اتصرف. مثلا الجنس ما اقدر اتصرف فيه الا عن طريق عقد شرعي وزوجة وعلى الاصول. مثلا اللباس ما اقدر اتصرف فيه الا عن طريق الشراء الصحيح. اذا كل من اللذائذ كل عمل من الاعمال الله واضع له ضوابط عندي. شلون امشي حاط لي قاعدة. من تمشي امشي هالشكل. لا تتخلك تبيع تكبر على الناس. شلون اتكلم من اتكلم احترم حقوق الاخرين. لا تقعد تستهزئ بالناس او تستغيبهم. شلون اسمع من تسمع اسمع الكلمة الطيبة. وعباد الرحمن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اذا القرآن ده يتدخل يضع لي ضوابط في كل انماط سلوكي. الكافر ما عندها الضوابط. شلون ما عندها الضوابط؟ ما عنده قلت لك ايمان بقيم. ما عنده لما يكون ما عنده ايمان بقيم ما عنده ضوابط. يعني جيب لي طعام منين مهم زين. جيب لي جنس منين ولو على اعراض الناس ما يهم. جيب لي ملابس ما يهم. ارفعني انا اشبع انانيتي ولو على جماجم الناس ما عنده مانع. ولهذا اكو سؤال دائما يدور على الالسن. السؤال اللي يدور على الالسن الناس يقولون شغل الاسلام به هواية محاسن. ليش هالشباب مثلا او هذا اغلب الناس مو هالكثر يعني هاربين من الدين. سبب شنو؟ سبب واضح يعني. لان الدين بضوابط بقيم. التفت لي الدين بقيم. الدين يقول لي انت عندك نقود. النقود اخذها شغلها بالدرب الحلال. شلون يعني بالدرب الحلال؟ يعني هالنقود اللي عندك يفتح لك ليها معمل شغل لك عامل بنفس الوقت انت تربح وتفيد البلد تخدم البلد وتخدم لك كم عامل وتاكل تاكل لك حلال. افتح لك متجر قوم بعمل من الاعمال المشروعة. في حين غير دين انا ما عندي دين يقول لي لا اي اموال تجيب لك فلوس من اي طريق اخذها بالربا ما مهم. تعطيك ربا تعطيك ارقام بالربا هائلة. ذبها ليش؟ ببيع الخمرة ماكو مانع. ذبها بالقمار. ذبها بالتجارة تجارة الرقيق بألوان من التجارة. اذا هذا الكافر ما اكو عنده عقبة تقف قدامه. المؤمن الشاب لما تيجي تدعو للإسلام شغلنا الوجودية. الوجودية تقول للشاب ما اكو شيء بالوجود الا من خلال وجودك وحريتك. شنو اللي حقق وجودك وحريتك؟ هذا وصرف فيه. شيء قبلك او بعدك ما اكو ابدا. تلقى الشباب يطارد ينجرد يدور له مبدأ جديد اسمه وجودية ماكو مانع. فرويد مثلا يقول للانسان تعال انت شنو هاي عيب وهذا حرام وهذا مي ناشب. هاي كلها اغلال يضعها المجتمع في عنقك. انطلق انت اشبع غريزتك. لا تيجي لي هالقيود تخليها تلتف حول عنقك وتكنقك تالي. المجتمع يجي لك موتك. يعني شنو تحرر انطلق من كل القيم. بينما الدين لا يقول له تعال. الدين يقول له ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الدين يقول له ان الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. لذلك هذا شوف صعب الحكاية. ان هاي قيود واحد يقيدك واحد يطلقك اكو فرق. الانسان بالدرجة الاولى الغرائز تتحكم فيه اكثر ما يتحكم فيه العقل. فلذلك تلقى صعب على الانسان ان يجاهد غرائزه. صعب على الانسان ان يجاهد ميوله واهواءه وشهواته. مو سهل عليه. ويا صعب على الانسان ان يجاهد الامور. فلهذا تلقى من الصعوبة بمكان ان يدن الانسان للدين. بس انت ترى لما تريد تعرضنا صدم شوية على الدين الصحيح تلقى قضيتنا خربانة يعني. يعني تمام مسلم صحيح مسلم لكن لو ذبنا على الضوابط الإسلامية ما تلقى عندنا يعني أنماط كما يريد الإسلام من التعامل. ما تلقى عندنا ما يريده الإسلام من الخضوع للضوابط. على اي حال اعود الى الموضوع. المعنى الثاني من قوله تبارك وتعالى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ان الانسان هنا يعتبر يعني الانسان اما مسلم او كافر. مثلا المسلم يعتبر ان الطيبات مقيدة، الكافر لا، ما يعتبر الطيبات مقيدة. المسلم هنا اذا قيد بالطيبات، اذا قيد بالطيبات هنا يعني ما اخذ منها القدر الكافي، يعني ما قدر يحصل اموال كافية يشبع كل رغباته، ولا قدر يحصل اموال كافية مثلا يشبع رغبة الجنس عنده، الله عز وجل يكون يعوضه، لان التكليف تعريض للثواب. فاذا كلفني الله عز وجل ان يعرضني للثواب لكن يعوضني، اذا ما عوضني معناه خلاف العدل. اذا انا انتظر طيبات في دنيا اخرى، هذا ما ينتظر طيبات في دنيا اخرى. يقول لك طيباتي كلها انا، ما في دنيا اخرى اساسا، انا بس اكو طيبات كلها اقضيها انا. هل الذي اجى منه اجى طبعا حملت الافكار المادية، قالوا الدين هو يفرد يعني مخدر جيد جدا جيد. ليش؟ لانه يجي له المسكين هذا يقول له انت هنا اكبت رغباتك، والله بعد يعوض التعويض هناك الطيبات هناك، فيخلي نايم دائما تحت الكذا تحت الحبدة مثل ما نقول احنا ها، وبعدين يقعد يقعد هناك الله يهدي الجنة، وهناك الله كذا، وهناك الله يهدي كذا ويخدرك. هذا الواقع كلام رخيص جدا، لانه تفضل الدين شنو هو؟ احنا عندنا الدين الكتاب والسنة، هذا الدين، القرآن الكريم والسنة الشريفة. طيب اذا بين ايدينا القرآن، بين ايدينا والسنة بين ايدينا، دور القرآن كله تلقى اكو آية بالقرآن تقول للانسان اذا واحد يريد ينهب اموالك او ياخذ ممتلكاتك تسكت عنه او ابعد انتظر هنا اتحمل الضيم والله غدا يعطيك. اكو شيء من هذا القبيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، تمام؟ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اذا وين التخدير؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، اذا كان الدين يقول لي ولا تقربوا الزنا، انما يريد بذلك ان يحفظ بنية المجتمع الكريم، المجتمع ما تكون لبنية كريمة نظيفة اذا ما تحفظ به الاعراض. انت اذا تعتبر ان الاسلام ليش يمنعني من الزنا، اذا منعني من الزنا ووعدني غدا بحور، اذا مو ماخذ حقي هنا ودا يخدعني. اللي يخدع مو هذا، اللي يخدع اللي يعد الانسان بمجتمع تنعدم به الفوارق، هو الى 70 سنة يضرب كف ومو قادر يوفر له غرفة الى الان للعامل، هذا اللي يخدع، مو الاسلام يخدع. الاسلام ما يخدع ابدا. الاسلام في واقع الامر يرى ان كرامة الانسان وتوفير الخدمات الضرورية اليه من اولى مهمات الدين. فإذا لما القرآن الكريم يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يقولهم للكافرين أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، لأن هؤلاء ما عندهم ضوابط تقف بوجه الطيبات. ولذلك أنت تلقى هذا مهيص، ما عنده مانع، ما أكو رغبة من رغباته مو مشبعها، كل الرغبات مشبعها، ما عنده شيء متوقف عنه، فطيباته طبعا هنا تخلص، ما عنده شيء يتواعد فيه هناك. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، أن معنى قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أن أكو تأصل في روح الإنسان، كل إنسان في قرارة نفسه عند جانب من الإنسانية، لكن شنو اللي يبقى على الجانب الإنساني؟ جانب الفطرة شنو اللي يبقى عليها؟
1: جانب الفطرة يطغى عليها التربية السيئة. يعني انت الان لما تجي للانسان كانسان مجموعة فطرة نظيفة، فطرة نظيفة الى مر شاف لواحد يصيح انا جوعان يرق عليه يكسر عليه، لكن اللي يخليه ما يعطي لهذا يو تربية عوجة يو فلسفة عوجة. مثلا انت قد تلقى كاتب من الكتاب يقول انت اذا مريت لك بواحد شفته قاعد بالشارع يقول رحموني لا ترحمه،
0: ليش؟
1: يقول خلي هذا الحقد يربى عنده حتى ينفجر، لان هذا ما تنحل مشكلته الا بان ينفجر، خليه شوي يتربى عند الحقد حتى ينفجر حوالي لا قضيته. هاي فلسفة عوجة، فلسفة عوجة تماما. هذا جاي على الان باعث بحاجة الى الرغيف، ويمكن ان يتربى يعلم طلع حقه يمكن، لكنه اجي ليه احرمه والله شنو بامل ان هذا الحرمان راح يخلق منه قذيفة؟ لا، القشوة هاي فلسفة معوجة. شايف؟ تلقى مثلا الانسان عنده رقة، بس تلقى احيانا ما يرق اذا مر له على واحد، ليش؟ لان عنده تربية سيئة. منين؟ حلو يا هذا يخالفني بالرأي مصيبة. يعني انا اذا تطلع هذا مثلا انا اضرب لك مثلا الامام الشافعي عنده لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، مثل الامامية كذلك لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. الامام ابي حنيفة عنده فاتحة الكتاب تجب قراءتها في الصلاة، لكن لو تركها الانسان عمدا لا تبطل صلاته. زين؟ فيجي واحد من هؤلاء الاحناف يصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب، شنو؟ مراغمة لمن؟ مراغمة للشوافع. يقولوا له هل يجوز للحنفي ان يتزوج بشافعية؟ يقول يجوز قياسا على جواز الزواج من اليهود والنصارى. هذه لغة اسلامية. شوف ما لا يجوز ما يجوز او ما لا يجوز فيه الخلاف. الشيخ عبد العزيز كتاب اللي سبق انه وهزك عنه موجود المصدر اللي حبان اطي المصدر، تلقى منها النوع عبارات. ارجوك يا اخي انا لما اخالفك بالراي انا مو معناه اطلعت عن دينك ولا اطلعت عن ديني، انا افهم الدليل وانت افهم الدليل. لما انا افهم لها الدليل بشكل وانت تفهم لها الدليل بشكل اخر، احنا مو معناه اذا اختلفنا في فهم الدليل انا طلعت عن الدين وانت ضليت على الدين. لا، مو انت هاي المصيبة منين يجيب لك فد فالصدر رياضي يكون، يعني يفهم ان الاختلاف في فهم مسألة مو موجب لخروج الانسان عن الدين. انا اذا خالفتك في فرع من الفروع او في مسألة من المسائل مش معناه اني انا اصبحت بعيد عنك تماما او انت بعيد عني تماما. لا، مو الشكل. فمثلا اي فرع من الفروع ما تختلف فيه المذاهب الاسلامية؟ نادر تلك فرع من الفروع ما دي اختلاف موجود هذا الاختلاف. نبالي اذا يعني مثلا الماء، هل الماء الان لما اتطهر انا بالارض اجي اتوضا بماء، هذا الماء يجب ان يكون مطلق يا الله سبحانه اتوضا به ولا الماء المضاف ما يخالف؟ تلقى بعض المذاهب الاسلاميه يقول لك لا، يجوز التوضؤ بالماء المضاف. بعضهم يقول لا، لازم يكون مطلق ما مضاف ابدا. انا هذا لما اشوفه يعني مو معناه انا اختلفت يا بالراي هو اصبح شيء يعني كافر وانا اصبحت مسلم. يعني من هالنوع انا شوية ما احب احط صبعي على بعض الدنابل، اكو هواية يعني اشياء كثيرة غريبة انت لما تقرأها بتشوف قد يكون اكو مثلا منشأها سوء في التطبيق، منشأها مثلا نظريا فيها شيء افرض من التشاهل او التهاون عدم تحقيق ما في شوية اجترع على مقابل العلماء. اذا معنى هذا انا لما اختلف وياك بالرأي هذا الاختلاف يطغى على فطرتي، يحولني من انسان الى كيان مع شديد الاسف الى الحيوان اقرب الى الغرائز اقرب. اذا الانسان لو خلي وطبعه

0: لما ما عنده عقيدة بالله لأن كلهن يتلاشى نبه غير تلاشى نبه غير فإذا يستهلك كل طيباته ولا يعطي مما عنده شيء. يعني اللي عنده دين يقول أنا أعطي وجه الله، هذا ما عنده وجه الله إلا من يعطي لأي وجه. هذا المعنى اللي تريد الآية من هالمقطع. هنا يثار عندنا سؤال، هذا السؤال هل أن الطيبات في هذه الحياة محرم على المرء المسلم أن يشبع منها؟ يعني الآن هاي الدنيا بها خير، الدنيا بها أموال، بها بيوت، بها مراكب فارهة، بها نعم، بها أشكال. طيب هل معنى ذلك أن الدين يمنعني من التمتع بما خلق الله من النعم؟ طبعا لا، لا، خلاف رسالة الدين هاي تماما، بدليل أن القرآن الكريم يقول قل من حرم زينة الله، وبدليل عشرات الروايات والأدلة وسيرة المسلمين على أن الإنسان إلى أن يتمتع بكل طيبات هذه الحياة. لكن هالنعم هذه لها شكر. الزهد في الدنيا شنو معنى الزهد هنا؟ شنو معنى الزهد؟ إذا تسمع كثير ترجع عليك لفظة الزهد، لفظة الزهد المقصود بها أن يزهد الإنسان من التقاتل على الحياة والتكالب عليها واستفراغ الطاقة والوسع في سبيل الزيادة. يعني يجور على روحه، يجور على راحته، يجور على صلاته الاجتماعية، يجور على وقته اللي يجب أن يصرفه ويا أهله، كله في سبيل أن يحصل الدرهم. لا، الزهد في ابتغاء الحلال، أن تزهد في الحرام، تزهد بالشيء اللي ما اللي بشبهات تنصرف إلى الحلال، يعني أخذ الشيء من حله ووضعه في محله. أما الزهد بمعنى حرمان النفس وتعذيبها هذا مو زهد أبدا، لأنه أرجوك أنا لما أقول أتقرب إلى الله بالجوع، شنو معنى أتقرب إلى الله بالجوع؟ أنا جاي أعلم نفسي ليش أتقرب إلى الله بالجوع؟ إلمن الله خلق الطيبات. أذكر في اليوم واحد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا رسول الله هل لك أن تخبرني بشيء؟ قال له قل. شنو هو؟ قال له الله عز وجل يقول ولتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم المقصود بالآية ما هو؟ شنو اللي نسأل عنه؟ واحد من القاعدين تبرع بالجواب، قال له النعيم الماء البارد والرطب في الصيف. أطرق الإمام فعلت من عندك أثر، قال له يا هذا لو سألتك الله عز وجل عندما خلق الماء البارد وخلق الرطب لمن خلقه؟ خلق يروح يعني يتلف، لو خلق يؤكل، يعني انما هيئ هاي نعمة، والنعمة انما تخلق ليتنعم بها كائن. خلق الله عز وجل هذه النعمة ومهمتها شنو؟ ان تشبع عند الانسان رغبة، وهكذا. قال له بلى. قال له زين، اذا كان الله عز وجل خلق الرطب والماء البارد للانسان، إذا خلق باشر يوم القيامة يوقف حارب عليها يقول له ليش أكلت استمتعت بها إذا ما كلها من حلال؟ ليش يعذب شنو؟ أنا رجال شقيان من الصبح لليل تعبان، حصلت لي كم درهم من تعبي ورحت اشتريت شيء من الأموال من النعم وأكلته، شو المانع؟ المن الله خالق النعم؟ قل له آخر قلت ليش الواحد من عندكم يشرع؟ يعني ليش يقحم نفسه في الإجابة؟ يجعل من نفسه انسان يعني عنده استعداد لان يعني يجاوب على كل سؤال، شيء اللي ما تعرفه خليك شاكك. قال له اذا ما النعيم؟ قال النعيم ولايتنا اهل البيت. الله عز وجل غدا يسأل المسلمين عن ولاية اهل البيت، لان في واقع الامر هم الامتداد الطبيعي للاسلام، حملت رسالة النبي الامتداد الطبيعي، فيسأل الانسان عن ولائهم. إذا موضع الشاهد أن النعمة في التمتع بالنعمة من الطريق المشروع مو من الأمور المحرمة. يعني لما البارئ عز وجل يقولهم للكافرين يعرضهم على النار ويقولهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، مو معنى هذا أن هذا نهي للمسلم أن يتمتع بالطيبات. لا، ما طول يقدر ينتفع بالطيبات
1: فينتفع بها.
0: وهذا معنى الزهد. معنى الزهد ان يزهد الانسان في الحرام، يزهد في التكالب، يزهد بشيء اللي فيه شبهات، اما ان يتناول مما اباح الله له في الحدود المعقولة هذا مو خلاف الزهد. منو قال خلاف الزهد؟ هسا انا مرة مثلا جوعي الى معنى اخر. شلون يعني؟ يعني اجوع حتى اوفر رغيف لانسان اكثر مني جوع. واحد هذا معنى العبادي، هذا بد معنى عبادي، وهو هدف من اهداف الصوم ايضا. انا اكد لك الصوم من جملة اهدافه ان تتوفر كمية من

الاطعمه اذا اشتغلوا المسلمين كلهم عن وجبه او وجبتين طبعا هذا راح يصير في الطعام، وممكن الانسان اللي ما ادري يوصل له طعام يوصل له طعام شوي بصوره اوسع. المساله اذا التمتع بالطيبات ها ما ينافي الزهد. الزهد ان يبتعد الانسان عن الحرام، الزهد ان لا يمد يده الى الشبهات. ببالي اكو محاورة طريفة او محاورتين، وحدة جرت للرشيد مع الفضيل ابن غياض، وحدة جرت للامام الرضا سلام الله عليه مع بعض الصوفية. الرشيد طبع ليه الفضيل ابن غياض ما اجتمع به، فضيل معروف من الزهاد، قال للرشيد ما ازهدك يا هذا، انت رأي زاهد بلذات الدنيا. قال له انت ازهد مني يا امير. قال لك ايه؟ قال له انا زهدت في الدنيا الفانية وانت زهدت في الاخرة الباقية. الاخرة كلها طيرتها ها؟ تهوي اكثر مني زهد، زهدك اشد من عندي. وفي الجواب كان رائع بالفعل هكذا. فعلا الرجل زهد يعني اذهب طيباته في حياته الدنيا. تتأمل. لا والغريب تعال هسه شوف التاريخ. تقول له للتاريخ يا اخي انت اكو عندك حدود لو ما عندك حدود. تعال شوف التاريخ لما يمر لك بشيرته. خليفة الله وامير المؤمنين والخليفة الكذا والى اخره. بتقول له يمو هذا اللي كان اذا جن عليه الليل ليلي حاط المخنثين دائر مدائرة والمغني الا عللاني قبل ان نتفرق وهات اسقني صرفا شرابا مروقا فقد كاد ضوء الصبح ان يفضح الدجى وكاد خميس الليل ان يتمزق. شوف اقرا الاغاني اقرا الطبري اقرا ابن الاثير وليلي هذا مصر على الخمره ومصر على الرقاعه والغناء. اخر الاصرار على الصغائر مو يؤدي الى كثير والى سخط الله. وبعد في نظرك امير المؤمنين شاوين هالمقاييس يا اخي؟ والله مصيبه. لو ما تفهم العقول اكو لو ما اكو. ما انت تشوف هذا واحد لما يتكلم ويقول انت وين انت من ويا ما تتكلم تتكلم مع بشر عندهم عقول ومقاييس لو تتكلم مع معز. مو هذا كلام حتى مع المعز ما ينفع. الكلام عجيب يعني غريب في بابا. على اي حال يقول الفضيل بن غياض انت اجهد مني لانك زهدت في الاخره وانا زهدت في الدنيا. هذول اللي قلت لك دخلوا على الامام رضا سلام الله عليه المتصوف هذول اكو فد نمط من الناس يحفظ له فتشي الامتحان وفي تصور انه صار فتيه هذا خلاص اذا حفظ. هذول طبعوا على الامام رضا سلام الله عليه لقوا الامام رضا عليه ثياب رقيقه من الصيف وثياب شويه ثمينه رقيقه. دخل عليه واحد منهم قال له ما هذا؟ قال له الامام لماذا؟ قال له كان جدك رسول الله يلبس الخشن وياكل الجشب وجدك علي ابن ابي طالب كذلك. زين شنو ما معنى انت لابس ثياب كانها غرق البيض؟ الامام سلام الله عليه فعل من عندك كان متكئا استوى جالس. قال له هذا تعرف ما تقول ام لا؟ ايهما اهم؟ ما رايك في يوسف اليس كان نبي وابن نبي؟ قال بلى. قال له كان يلبس يرتكع على متكئات آل فرعون ويلبس الديباج بالمجررات الثمينة. إن الله لم يحرم ملبوسا ولا مطعوما إذا كان من حلال. إن الله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أنت تستدل تقول لي أن جدي أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يلبس الخشن ويأكل الجشب. الإمام روي كان في أيام قتر وإقتار الدنيا كانت يابسة ضيقة ما بها عطاء ماكو شيء الظروف ضيقة جدا. الإمام لازم أن يتأسى بأقل الرعية لكن الآن الله عز وجل أفاض الخير والدنيا بها خير كثيرة وإذا الناس بخير ماكو مانع أن نتمتع معهم بالخير. الدنيا إذا أرخت عزاليها أحق أهلها بها أبرارها لا فجارها. لتلت تصير انت تجي تفرض في نفسك انك انتهيت الى فهم كل شيء. لاني امور توقيفية القضايا الدينية مال هذا حلال وهذا حرام الى ما عندك انت الادوات ادوات الاجتهاد تجي تجتهد تقول هذا حرام تطلي فتوى. مو المشكلة انه هاي مال اجتهد فاخطأ هاي مال اجتهد فاخطأ اصبح كل واحد يشيله الطوية اجتهد فأخطأ.

0: خلي صدرك الضرورة يتنفسك
1: زين.
0: فهالامور في واقع الامر الله عز وجل ما حرمها على الناس الطيبات، بل بالعكس اراد من الانسان ان ياكل من الحلال وينفق في الحلال ويتمتع بما بذل الله عز وجل لعباده من الطيبات في هذه الدنيا. ألهتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. شوف التعبير، يعبر القرآن الكريم عن لذائذ الحياة بأنها متاع، وفعلا متاع. كيف؟ يعني شكفر يظل الإنسان هو سفر، هي رحلة سفر. رحلة السفر تبتدئ من يفتح عينه على الوجود وتختم من يطبق عينه ويحمل إلى القبر. هل فترة هي فترة السفر؟ فما يحميه الإنسان بهذه الدنيا متاع، الواقع مو أكثر من متاع. ولذلك القرآن الكريم يقول قل متاع الدنيا قليل. ولهذا دخل سلمان رضوان الله عليه، سلمان المحمدي لما اجى الى ولاية المدائن اجى والي، طلعوا الناس ينتظرون سلمان راح يدخل طبعا خليفة او والي ومرسل من قبل الخليفة، لازم ان يكون ويا اثاث كثير ويا متاع ويا خدم. لقوا بعير وقد أركب زوجته على بعير، وشافوا يا أداوة، الأداوة يحطون بها كسر من الخبز يسموها أداوة، وإبريق للماء ويا إبريق مال ماء ومطهرة. هذا جميع ما عنده سيف معلق ونصحب القرآن الكريم، كل ما عنده هذا، وزوجته على الجمل ويقود الجمل بيده. سألوه قالوا له هل مر بك أميرنا؟ أميرنا مر بيك؟ ما جاوبهم. بالأثناء مر واحد يعرفه سلم عليه بالإمارة، افتهموا أن هذا هو سلمان، حتى خطر إلى حاجة جميلة يروها الموارثين، يقولون قد يوم طالع يعش، يعني طالع فقد أحوال الرعية، يشوف شنو دا يدور يختار بالأسواق، أكو واحد يشتري له شروة شوية ثقيلة، يعني ما لاقي له حمال يحملها، شاف سلمان صور حمال. ورعيد من العقلة هلما تقدم ايها العلم احمل هذا. سلمان هم اجسا اقبل الى ان انتهى الى منعطف صار براس شارع، تلقى واحد سلم عليه بالامارة، ارتبك هذا الصفر، قال له من هذا؟ قال له هذا امير البلد سلمان، هذا سلمان محمدي. فاقبل اليه قال سيدي عذرا والله لقد اخطأ، ما اعرف على كل حال، دعني احمل عنك متاعك. قال لا والله لا يحمله الا العلج. وفعلا جابوا يا الى ان وصل الباب البيت، قال تفضل اخذ هذا متاعك، لكن مره ثانيه اذا صارت عندك قضيه من هالنوع اكو داعي تشتمني تقول لي علج، قل لي تعال احمل هذا انا احمل هذا معك. اما هذه مدرسه محمد، هذه المدرسه الواقع اللي اعطاها الى الوجود رسول الله صلى الله عليه واله بما غرس عندها من خلق ومن قيم، المدرسة الهائلة العجيبة. ها؟ يدخل الرجل وهذا كل متاعه في الحياة. إيه الواقع هذا اللون مو معناه ان محرم عليه التمتع بالمباحات، بس رجل ينتظر ان ما عند الله خير وابقى، والدنيا في ايام قتر واقتار، لك انا اجور على نفسي في سبيل ان اوفر لاكبر عدد من الرعية ما يحتاجون اليه. وفعلا مرت الجزم على المسلمين، دخل النبي صلى الله عليه وآله يوما من الأيام على أصحاب الصفة، دول مجموعة من الصحابة أصحاب الصفة، ودول أغلبهم كانوا يحملون عاهات من الحرب، يعني راجع من سرية وعند جرح يداول جرحة، أصبح بعد ما بطاقة للعمل، جابوا يخلوه بالصفة، ما كان عندهم بناء آنذاك، يخلوه بالصفة مع المسجد، أغلبهم ذوي عاهات. طبعا عليهم النبي وجدهم يرقعون ثيابهم، ليش يرقعوها؟ يرقعوها بالجلد، ما عندهم خرقة من جنس الثوب، كل واحد قطعة جلد يرقعها. قال لهم النبي صلى الله عليه وآله لو أن أحدكم يروح ويغدو بحلة ويراح ويغدى عليه بجفن من الطعام أفضل أم هذا الوضع؟ قالوا لله طبعا يا رسول الله، لما يراح عليه ويغدى بجفن الطعام ويروح بحلة ويجي بحلة لابد أحسن. قالوا لا، أنتم الآن أحسن. قلهم هذا الله عز وجل عندما عرفكم إلى هذا سيعطيكم طيبات في وقت انتم بحاجة الى الطيبات. هاي هنا تنتهي الدنيا. نعم تنتهي. اسمها الصورة هي هاي اللي يرسمها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: اما والله لقد رقعت مذراعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. لك هذا اللون من السلوك. نعم مو معناه يستلزم تحريم الطيبات، لكن لون من الوان الايثار او لون من الوان التضحية بشيء بانتظار ما هو اهم. زين، ولذلك احنا نعرف ان اهل البيت لبسوا جيد. الحسين اخر رجع، لما رجع للخيمة وصاح لاخته زينب: قل اخي علي بثوب عتيق. دخلت الى الخيمة اخرجت له تبان، تبان نوع من اللباس العادي جدا. قال الحسين: لا اخي، انا ابن ابيك وهذا لباس من ضربت عليه الذلة، علي بثوب جيد. فبت طلعت له ثوب من الخلف، معناه ان الحسين كان يلبس ذلك الثوب الجيد. مع ذلك عمد الحسين الى ذلك الثوب فجره من منطقة الصدر. ليش؟ حتى لا يطمع فيه احد، لان يدري ان هؤلاء سوف لا يتركون عليه ذلك الثوب. وفعلا ما تركوه عليه.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
3: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
4: روح القصة حكاية،
3: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
4: وروح الحكاية تجربة.
3: ولأن قيمة التجربة عبرة،
4: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
3: برنامج حكايتي،
4: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
3: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
4: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد.

مساء الخير أحبتي مستمعي ذا تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكاية اليوم وقعت في السودان الدولة الشقيقة، وسأورد الأسماء كما هي لأن هذه من القصص اللي عرضت. الرجل أسعد أو الشاب أسعد، هذا الشاب هو من نعومة أظفارة إلى أن كبر، تعلم قليلا في المدارس لكن كبر وهو يربي الإبل، هذا عمل والده واللي تربى عليه وهو عمل العائلة، والعائلة تتألف من الأم وأسعد وأخوات اثنين أصغر منه بعام أو بعامين. هذا هو في العام 2007 عندما أصبح على أسعد أن يتولى المهام بعد وفاة والده. الأخوات تزوجن، وعمل الإبل يحتاج إلى مشقة وجهد، لكن هو معتاد على هذا العمل اللي لا يدر المال الكثير كما في السابق. ونعرف احنا في عام 2007 هواي متغيرات في العالم العربي على مستوى العمل، اللي الاعمال اللي كانت مثمره ومجديه اصبحت غير مجديه بسبب الكفاف المادي، بسبب كذلك الموارد المائيه والزرع ومتغيرات الحال وايجاد فرص عمل و دراسة البعض ترك هذه الأعمال، يعني أصبح كساد في هذه الأعمال مثل الإبل وغيرها. فبالتالي عليه أن يفكر، أو هكذا يعني يأتي على بال المسكين، يجي على بال أنه إلى متى أنا أظل وماكو عمل، وهذا الإبل كان مرغوبي وجاي يصير عندي ميتات كثيرة، إنفاء يعني ينفقن الكثير من الإبل وخسارات. الجو متغيرات، الجو اختلفت، درجة حرارة عالية، مشاقل ما بعي، يعني الكثير من الأمور أربكت هذا الشاب اللي هو طموح أن يتزوج لأنه هو محب من بنت عمه، وهناك وضوح في هذه الموضوع في هذه العلاقة وأنه راح تكلل في الزواج. لكن كيف يمكن أن تكلل هذه العلاقة بالزواج وهو يادوب يعني يسد رمقة وغير قادر على أن يجهز مهر وغير قادر على أن يكون بيت؟ لكن هكذا تأتي الأمور دون أن نقصد.

في أحد المقاهي طبعا يدخل إبله في البيت أو في مرعى معين ويروح يقعد مساء بالقهوة. جاء ولد صديق طبعا أسعد شكى حاله لصديقه، قال له وضعنا جاي يموت والإبل جاي يموت وما أقدر أوفر الأكل إلهن، فبالتالي أنا خسارة أكثر مما أربح. فجاي أفكر أنه أنا أبيعهن وأفتح لي مشروع، أي مشروع يمكن يجيب لي مصدر مالي. فقال له يا صديقة شوف أنا عندي شراي ولا تهتم بالمسألة، وهذا شراي يعني بالمناسبة هو تاجر كبير بالإبل، وهذا يصدر إبل أصلا، يودي إبل والإبل الجيد يشتري الإبل الجيد ويوديه إلى قطر ويوديه إلى الإمارات، هو ينتقل الأنواع الجيدة ويجون هم أصحاب رؤوس الأموال أو اللي يعني عندهم موهبة تربية الإبل والدخول في مسابقات، وهذا نعرفه إحنا في الكثير من دول الخليج. وأنت على ما يبدو لي أنه سلالة هذا الإبل اللي عندكم هو من السلالة الجيدة وكذا ويسمونها بالمعنى كذا. زين، قال له ماشي أنتظر من عندك خبر، لأن أنا بقائي بهذا العمل راح يخسرني أكثر ما يربحني، فبالتالي أنا هذا المال من بيع الإبل أريد أخذه، فعلا أريد أتزوج به، لأن هذه البنت الشابة تنتظرني إلى متى؟ عيب يعني، أنا عمري 21 سنة والبنية جاي يجون يخطبونها والرد أنه ابن العم يريد، فهذا المال أريد يعني أرتب البيت المتهالك بيتنا واشتري لي غرفة نوم وأتزوج البنت ويحلها الحلال إن شاء الله، أعمل في أي مكان حتى لو إسكافي. الولد استبشر خير، ما أخبر عمه ولا لم يخبر فاطمة بتعمه بأنه عند هذا المشروع الجدي أبدا، القرار هو قراره، هو استمر يبيع بالإبل وكذا إلى أن إجال صديقه قال له يا صديق جبت لك بشرى، أنت لقيت لك فرصة عمل هائلة، بنفس الوقت تبيع ابنك وبنفس الوقت أنت عندك فرصة عمل خارج السودان. يا الله شنو البشارة يا صديقي؟ البشرة أنه أنت هذا التاجر يقول تأكد من عندي أنه أنت خبير بالإبل وتعرف حكم أنه أنت من طفولتك إلى الآن أنت يعني تعمل في الإبل، في رعي الإبل وبيعها وشرائها وتوليدها والأمور الكثيرة، وتعرف النوعيات الجيدة وتعرف كيف أن تأتني به. قال لي طبعا، قال هنا نعم أنا أفضل، أعتقد أنه أنا أفضل. قال لي لذلك أنا قلت له أنت الأفضل، فقال أشتري من عند هذا الإبل بهذا المبلغ، المبلغ جيد ممتاز، وخلي يجي يشتغل، يروح يشتغل، لأنه محتاجين في قطر تجار كبار وعتهم مزارع وبساتين وعتهم أماكن للسباق يعني، فيريد شخص يداري الإبل لأنه لم يعني يجد الشخص المناسب لهاك الشخص اللي كان موجود تركه والآخر توفى وغيره، فظل في حاجة إلى من يهتم بإبله. قال له والله فكرة عظيمة يعني ممتاز، خلي أسأل عمي واستشيره هذا قرار. نعم هو طبعا باع الإبل بعد أن استشار عمه، قال له أنا أريد يعني من المزمع اتفقت مع شخص راح أبيع الإبل مالتي لأن ما جاي يموتا ومشاكل وخسائر وبعدين أفقتهم كلهم، والحليب في السودان حليب غير مرغوب به زين، تغيرت الأمور بعد استيرادات وتغيرت الأحوال والمزاج والذائقة تختلف طبعا. فقال له يا أبني هذا إبلك وأنت بكيفك. قال عم من المسألة الأخرى أنه أنا أريد أسافر يعني مطلوب في العمل، الشخص اللي راح يشتري الإبل تاجر اتفق مع تاجر قطري ويشتري الإبل وأسافر للعمل هناك في بساتين وفي مع في مزارع الخاصة في الإبل. قال كيفك عمي بس إذا تشوف الأمر بهذا الشكل شقد راح تبقى؟ قال والله يا عمي ما أعرف، بس أكيد أنا راح أعمل أجمع فلوس ويعني أبقى لي 4 سنوات 5 أو أستمر أو أقل. قال لي بس أريد يعني أصارحك بأمر، يعني هاي البنية فاطمة تظل تنتظرك أنت من تكون نفسك. قال لي عمي بنفس الوقت العمل هم ما ينتظرني، يعني هاي فرصة وإجتني وبكيف.
قال لي عمي أنا أقول بما أنه أنت نويت وفعلا أنت خير ما فعلت بيع الإبل مالك، بما أنه تحصيله يسيء لك أكثر ما يخسرك أكثر مما يربحك. الجو اختلف، الأمور اختلفت، الأرض ما عادت يعني أنت ترعى بها ويكون العشب مجانا، اختلفت الأمور، فما رد لك الخسارة في بيع إبلك. النصيحة الأولى بيع إبلك وتزوج بنتي وأنا راح أساعدك بأمور كثيرة. المال اللي تبيعه من الإبل لا تنفق على كل العرس، أنا من عندي رمم بيتك بما تستطيع وخلي تحت إيدك فلوس، وغرفتك وما أريد ذهب من يعني ذهب تجيب البنت وكذا من حين ميسر. قال له الفرصة اللي إجتني شلون؟ قال له والله تجيك الفرص يا ابني أنا متأكد، أنت تزوج وبيع الإبل وأنا ساعدك وتعال اشتغل وياي في دكاني. رجل عنده العم عمه اللي هو اسمه بشير، هذا العم عنده محل كبير للطحين والرز، محل كبير، فيشتغل. قال تعال اشتغل معي يعني منا إلى أن تترتب وضعك بالزواج وتستقر، واللي قدم لك الفرصة وساعدك عليها بلكت تجي ورا ما أن تستقر كرجل، وأنت ما حد إليك خواتك الزوجين جاي تاكل وتشرب في المطاعم وفي الكاكين أو أنت تشتغلك على وتصنع لك أكلة، وهذا أمر مو وارد. اقتنع أسعد بكلام عمه لأنه فعلا هو في ديارة، وبيع الإبل مو سبب حتى يتزوج، لا بيع الإبل هو إنقاذ نفسه من الخسارة، فراح بالتالي إلى هذا الجانب أو هذه النصيحة. نعم باع الإبل وأخبر الرجل أنه ظروف تحول دون سفر الآن في الوقت الحالي وممكن في قادم الأيام. قال له الرجل برسالة أخرى، قال له وهو مرحب بي في أي وقت يجي، أهلا وسهلا بي في أي وقت، تنحل ظروفه وخليه يتزوج وكذا. بالمناسبة هواي ناس في قطر وفي الإمارات محتاجين خبرة شاب في العناية بالإبل، يعرفها وكأنه يعني يعرفها كيف حتى عندما تمرض قليلا يعرف سبب مرضها، يعني خبرة استقاها من والده والوالد استقاها من جده، وهذا عملهم ناس عايشين في قرى. اتزوج طبعا رتب وضعه ورتب بيته وحصل على مبلغ جيد من بيع الإبل، رمم البيت، عمه ساعده قال له هاي الفلوس تحتاج من عتهن، يعني أريد أدخلك بهذا المال، أدخل وياي شريك جزئي يعني، ويعني على الربح وعلى العمل وعلى الكذا. يعني جزاك الله خير، تزوج ساعد عمه وعنده مال وتزوج من فاطمة، ولكن هو قلق من قادم الأيام، والسودان من سيء اقتصاديا وسياسيا من سيء إلى أسوأ.

نعم أتزوج وحمل تزوجته فاطمة من أسعد وأنجبت له ولد معاق شكله طبيعي لكن عنده قصور في العقل يعني تخلف ذهني بس لا يبدو على محيا. المهم حاولوا وراجعوا به فقالوا هذا عيب خلقي بعد ما عنده مشاكل في الدماغ. حمد الله وشكر على هذه النعمة ومن ثم حملت زوجته بتوأم بنات اثنين حمد الله وشكر واستمر بالعمل مع عمه وقبل بهذا العمل وريع العمل جيد لكن يكفي للعيش فقط لسد الرمق ومراجعة الطبيب أو كذا. إلى أن إجاله صديقة شافه بالصدفة قاعد يمه في المحل قال لي يا صديقي إذا تبقى هش ترى تعدك أولاد هذا ابنك معاق وهذا بنات اثنين عندك ومسؤولية وبيتك ترى بأي ساعة يطيح يعني بعد له بعد شغل وهذا ما يكفي شكاية. فقال لك زين إذا لقيت لك الفرصة القديمة اللي رفضتها تسافر إلى قطر؟ قال له والله أسافر يعني مني كبر شوية وبدني أمهن ترعاهن وعمي موجود وأخوات زوجتي موجودات والكل يعين ويساعد لازم أسافر لازم أسافر حتى أكون نفسي أسافر حتى تكون إلي حياة فيها وفرة مالية ولا إذا أبقى على هذا الحال أنا الشاب طموح. فعلا صديقة رتب له هذا الموضوع وصار اتصال بيناتهم وبين الشخص اللي اشترى من عند الإبل والقطري أيضا طول الرقم سولف وياه قال له أنا كذا شنو يحتاج من عندي قال له حضر جوازك أدز لك الفيزا. ترتبت الموضوع ترتب خلال أقل من شهر وأمن على زوجته قال للعمة يا عمي أنت هاي أنا جاي أمشي على نصيحتك وجيتني الفرصة مرة أخرى قال لا لا توكل على الله الله يرزقك قال له هذا بعد ما أوصيك بنتي وابني هذا المعاق وبنات الاثنين ما أوصيك يعني وأنا إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى رزقني أرسل المال. الحمد لله الولد سافر وبدأ يعمل هناك أعجبوا باهتمامه وحرصه هو عنده علاقة أساسا عنده علاقة روحية وعلاقة خاصة مع الإبل عايش وياهم لسنوات فلما لقى العشب ولقى الإبل ولقى المكان والجو والفلوس والمكان النظيف اللي يسكن به والرعاية هو قدم ما عنده من خبرات من فهم بنوب الإنساني والاهتمام حقيقي يعني عجبه من عنده فبدوا يعطونا مكافآت ويعطونا يعني ما أن يبيعون ما أن يفوزون ما أن يعني يساعدونا دائما كثير من الأيدي تمد أيديها في جيوبها وتعطي. عاش بسلام وبدأ يعيش عائلته أيضا بمال يرسله بين الحين والآخر.

نعم يرسل لهم بين الحين والآخر كل سنة يجي إجازة، إلى أن طبعا بقى هناك 3 سنوات كل سنة يجي إجازة مرات نصف سنة. لذلك اتفق مع الزوجة قال لي هذا المال اللي أهدره بالسفر وهواي مبالغ بالطيران وكذا والعودة تفقدني المال الكثير، فحرامات هذه الآلاف من الدولارات نصرفها على زيارات، خلنا نتحمل شوية. شنو رأيك؟ قالت أتوكل على الله أبقى السنوات اللي تعجبك. قال لها الآن راح أبقى 4 سنوات أجي لي شهر، 3 سنوات أجي لي شهر، شنو رأيك؟ قالت لا ما يخالف. وقال لها الآن أرسل لك المال. فعلا سافر بعد 3 سنوات كل سنة يجي، سافر بقى هناك تقريبا 4 سنوات. البنية تجيها فلوس وعنده أتهب ما يأتيها خير من الله، وإذا تتجمع وصارت فلوس كثيرة ويتصل بيها وتتصل بي أرسل لك الآن. قل له لا خليهن يمك، الآن أنا عندي ما أصرف وعندي ما أدخل. والقطة جلال خابر عمه قال له عمي اصلح لي البيئة جزاك الله خير، هاي متهالكة الغرفة. فلش ابني حولوا البيت إلى بيت جميل جدا ومرتب، مغاسل، يعني أمور صحية أخرى ما كانت متوفرة، سيراميك، مجاري، رتب البيت وأضاف غرفة وانصبغ البيت، تغيرت حياتهم إلى الأحسن. وكانت هذه الأمور هي اللي صبر الزوجة على بعد هذا الزوج. بعد 4 سنوات أرسل مبلغ هائل، مبلغ كبير جدا، فقلت زوجته من وصل لها المبلغ تفاجأت. قال لها هذا المبلغ أريدك، هذا شغلي وتعبي، أريدك هذا المبلغ تشترين به ذهب، لكن لا تشتري ذهب من هذا اللي يلبس، لا اشتري، روحي أنت وعمي، وأنا راح أخابر عمي وأعلمه بهذا الأمر، إنه روحوا إياها إلى السوق، لا تكون مع يعني تكون وحدها مخافة أن تنسرق، مخافة أن كذا، وروح اشتري بشكل متجزئ مو دفعة واحدة. مبلغ كبير جدا بالدولار، لم يذكر المبلغ صراحة بالقصة، لكن هو مبلغ كبير يعني يكفي لشراء كنز من الذهب أو كمية هائلة من الذهب. فقال لا تشترين جلايد ومحابس وكذا وأساور، لا روح اشتري قطع اشبه ما تكون بسبائك مرقمة واخذ وصولات بيها حتى من نريد نبيع نبيع بكذا إلى احتاجين. هذا المال لا تودينا إلى بنك ولا إلى أي مكان آخر ولا عد عمي، أيضا خليه عندك. والطريقة هي شراء سبائك ونصفية ليست كاملة من هذا الوزن الثقيل، وكم سبيك اشتري بالفلوس وخليهن عندك، وخليهن وين؟ في هذا المكان اللي في غرفتنا، رفعي كاشية من الكاشي رفعيها أو حفريها على قد الصندوق اللي تخلين به السباك، ورجعيها بشكل أن عندما ندوسها ما تظهر أنه هي مجوفة من الداخل. قالت لا ما أشتري سباك، أنا محرومة أساساً من الزوجة، أنا عندي بس خاتم والبقية كلها فالصو، ومن حقي أنه أنا ألبسهن بمناسبات بأعراس بكذا، وهذا حق الطبيعي. قالها يا بنت الناس أنت يعني ليش ما تفهميني، يعني هذا حتى سعره يختلف بالبيع، من تريدين تبيعين سبائك أكثر مرقمة، وكذلك هي يطيش بها وصل والسبيكة مرغوبة أكثر. قالت لا أصرت، أصرت على أن تشتري بالمبلغ كله، طبعا هو كمان صح أن تشتري مصوغات لا سبائك.

نعم راحت اشترت، شاف من حق الرجل يعني تريد تتزين، تريد كذا تلبس لها محبس ذهب، قلادة ذهب، أساور ذهب، في مناسبات في أعراس، ويتعرف أنه أخوها على وشك الزواج، ويبدو أنه مناسبات مو مثلنا في السودان، يبدو أنه العرس مو يوم واحد وتنتهي، يعني يبدو أنه يأخذ الأسبوع، وأكو احتفالات مجزئة، فهي تحتاج أن تلبس. قالها ماشي. الوالدة عنده علم أنه هي أتها فلوس إذن يكفلها إلى شراء أو شراء ذهب ومصروف. المهم راح وياها والدته، قال لها يا بنت هذا الذهب اشتريناه إليك بذوقك والمثاقيل كلش ممتازة، والرجل بالذهب طعم صندوق خاص، جزاه الله خير وكذا، دفعوا الفلوس اخذوا الوصولات رجعوا إلى البيت. أبوها خايف عليها يعني، تاكسي أخذ من الباب للباب وراحوا دخلوا إلى بيتهم. قال محضرة محضرة الحفرة، شايلت لها كاشية، لكن ما تعرف إيش قد حجم الصندوق، يحتاج كاشيتين مثلا، وفعلا يحتاج رفع كاشية ثانية. الأبو قال لها بابا هاي وين ضميني؟ قالت لها المكان، تعال هاي الكاشية. قال لها بعد يرات ساعتها في حفر رفع الكاشية الثانية وحفر التراب، طلعها وخلها بكيس ورتب المكان وحط لك كيس جوانايلون من الرطوبة، وحتى لا أثر الرطوبة على خشب الصندوق، ونزلوا بعمق معين ورتب لها الوضع بشكل أنه الكاشية ما تظهر صوت على يدل على تجوف. دير بالك بنتي، حتى جهالك مالك من دليل هاي المصوغات الذهبية ونصائح محتاج شيء شكرا. خابرت زوجها يابا اشترينا، قصت صورة وأرسلت لي، قال لها بارك الله فيك، زاد شيء من الفلوس؟ قالت لي زاد، راح أخلي مصرف رغم أنه أنا عندي فلوس. يا الله الحمد لله، وأنا أرسل ما أن يأتيني مال. ظلت في هذه البحبوحة وبهذه السعادة والرضا، ونساء يحبن الذهب، بيتها تغير، حياتها تغيرت، كل الأمور كلها تغيرت، وهي عايشة في بيتها، والدها يطلع عليها بين حين وآخر، واحد من إخوانها يجيها إذا احتاجت، هي تروح إلى السوق، بدت ما تطلع من البيت، تخاف على هذا الذهب، فبدت توصي حاجيات. وقريتهم أو بيتهم اللي يسمونها يعني قرية الصوفية، وهي في مرتفع معين، بناء على أنه هناك يعني وهذه القرية عندها تواصل روحي مع الصوفية وهذه الطائفة وهذه الاشتغالات، ويروحون يحضرون بزارات وغيرها، الدكاكين قريبة وكذا. إلى هذا اليوم اللي هو نقطة أو المفترق، مفترق الحكاية، وحياة أسعد وعقد.

شنو هذا المفترق؟ في يوم شنو معتها مثلا قاعدة بالبيت في يوم من الأيام قاعدة بالبيت، فراحت أخر رفعت الكاشية وطلعت الذهب، بدت تلبس القلائد وتلبس الأساور وتلبس المحابس وتجرب كل ساعة. في هذه أثناء دخلت زوجة أخوها الكبير، دخلت عليها اللي هي معتادة تدخل تفتح الباب، لقيت هاي واقفة أمام مرآة قربة الحمام وعليها ذهب بكميات هائلة. قلت لها شنو؟ متأكدة هذا ذهب لو فالصو لو شنو؟ قلت لها والله أنت صديقتي الحبيبة وزوجة أخوي، ما أضم عليك بصراحة. قلت لا، هاي دز الفلوس بمبلغ كذا كذا واشتريت به كل ذهب، هو وصاني أنا أشتري ذهب بدل ما أخلي هاي الفلوس في مصرف أوبينج. باركت لها وحضنتها وقالت لها الله يرزقك وانت تستاهلين وانت تعبتي وانت ضحيتي وكان هاي زوجة الأخ. قالت لها والله وهذا الخاتم هذا هدية مني لك. شكرتها بدمعة، وهذا مثقال كبير وأنا يعني هذا ذهبك وخاصتك وما يصير وهذا أمانة ورجش مصر. قالت لا ومالي ماله وأنا شلش مطيتك يعني. طت المحبس وفرحت بي، فقالت لها خلي نسوي لنا شاي ونشرب وكذا. قلت لها اي والله على وإذا عدت شي ناكل لأن جوعان، هذا الحج الحصر. فراحت البنية وكفتي تباوع، راحت إلى غرفتها شالت الكاشيات الاثنين ورجعت الذهب اللي لابسته، فدنت أكثر للباب البنية شافت هذا صندوق كبير وممتلئ بالذهب، رجعت الكاشيات هاي انسحبت وكأنه لم ترى. قعدن وسولفن وأيضا أكلا وشربا، وهاي راحت هذه في يوم ثاني إلى بنت عمها، هاي زوجة أخوه، راحت إلى بنت عم اسمها رباب البنت هي زوجة أخوه أخو فاطم، راحت إلى بنت عمها. قلت لها شنو؟ ما يفيد بعين، ما أكو ناس ما يجي بعينها أعوذ بالله، يعني الإمام صادق يقول اكسر العين بهدية يعني أو كذا، إن كنت يعني قد قلتها بشكل منضبط أو تهادوا لتكسر العيون. طت هدية تكسر عينها لكن ما كسرت، الطمع بدأ يعتمل والغيرة بدأت تعتمل في داخلها. فراحت إلى صديقتها وبتعمى، قالت لها مصيبة ضيعتها كنز وكذا، حكت لها القصة. قالت لها يا هاي اللي ما تسوى كذا، قالت لها وطتني محبس وكذا، هاتش المحبس شوفي وهذا لا، قالت لها هذا عيار 21 أو 24 أو كذا ما أعرف، عيار ثقيل جيد يعني نمنمة وشغلات واشتغال. قلت لك شنو رأيك بوق هذا الذهب؟ قلت لي والله بوق الذهب وقارها ليش تقيرينها؟ أنا أستغرب على بشر تكره بهذا الشكل، الغيرة تخلي حقد وكراهية. قلت لي والله مو بس على مود الذهب اللي حصله، بس شون؟ قلت لي أنا تعرفين فلان صاحبي عشيقي؟ قلت لي إيه يا عربي عاديات يعني تدرى هيعت عشيق. قلت لي إيه؟ قلت لي هذا ملك فتح الأقفال، هذا مخطط بارع بالسرقات، هذه بوقة نطي حصة من عنده بعدين نتصرف بي إحنا ونبيعه وياه اللي يدري. شافتش من شفتيها أنت رجعت؟ قلت لا لا، سويت نفسي قاعدة في مكان بعيد قريب من المطبخ. فيه خابرة العشيق الحبيب، إجي العشيق الحبيب رسم الخطة، فرح وين يلقيتي بوقة سهلة وسلسة؟ قال لهم الطريقة كلش بسيطة، بما أنه رباب تقدر تدخل وتطلع من بيت يعني من بيت أخوها فالأمر بسيط. شلون بسيط؟ قال لهم أنا راح أجيب منوم قوي جدا، لكن السؤال هو هي شنو تحب هذه الزوجة يعني هاي البنت يعني فاطمة شنو تحب؟ أخذ زوجك شنو تحب؟ قالت لها هي كلش تعشق يعني شوربة العظام أو الكوارع أو يعني باتشة يعني عظمة الرجل كلش تعشقها وتحبها، ودائما توصيني إذا أطبخها أجيب لها منها دائما هذا أمر وارد. قلت لها حلو، قال لهم يعني قال لهم حلو أوكي ممتاز، سوي شوربة هذه العظام
وقلي لهم باكر لا تسوون عشاء عشاكم انا اجيب. بعدين ندقين بي حبوب ابو ندخل نخلي بي منوم ويتعشون ينامون العائله كلها، احنا نجي انت تندلين مكان الذهب نسرق. يا حلو فعلا هذا اللي سوته رباب. رحت الى اتصلت بفاطمه قلت لها يا فاطمه لا تتعشون اليوم تطبخون عشاء، انا مسوي هذه الاكله اللي تحبينها اللي هي شوربه الكوارع، السودانيين ايضا يسمونها مثل المصري، واكو مناطق فيه يسمونها الشربيشه، يعني ما اعرف في المغرب اعتقد الى اسماء مختلفه في كل الدول. فانتظروا بفرح واكله يحبوا تحبها فاطمه وجهالها، جابت لهم القدر وجابت لهم وياهم الصمون والخضرة والروبدة والترتيبات كلها. شكرا حبيبتي وجزاك الله خير. فاطمة تعتقد بأنه جاي تقدم لها لأنه نطتها محبس ذهب ولأنه جاي ترد الشكر، فقبلت هذه الأكلة والأكلة تحبها. أكلت فاطمة في هذا اليوم في هذا المساء هي وأطفالها الكثير وناموا أكثر.

نامت العائلة المسكينة، اجوا في تعرف هذه مداخل البيت وكذا، دخلت البيت تأكدت انه الكل نائمين. راحت هي بالبداية الى باب، فززت او هزت فاطمة قاعدة حتى تتأكد انه نومتها اعمق من ان تسمع لها حركة معينة. ماكو شيء، ما نومتها كلش هواي لان حاطين منوم هواي كلش قوي. فبالتالي رفعوا الاثنين الكاشيات، سحبوا الصندوق بهدوء، رجعوا الكاشيات وغادروا بكل هدوء. في اليوم الثاني قعدت المسكينة ما بعد الظهر، أي نومة سيئة هاي، شنو ما مر بها أساسا، هي من طبيعتها احتساء بيولوجية يعني، تقعد الفجر وي سمع صوت الديك، شنو الموضوع؟ نامت مبكرا وقعدت متأخر، شلون؟ تأكدت من جهالها، أيضا جهالها نايمين، سبات، صداع، شعور بألم في جسمها. المهم دخلت للحمام، فات وقت الغداء، لا جهال لا فاطري لا يعني لا متريقي لا متغدي. سبحت البنت، سوت شاي وسوت كذا وريقت، قعدت جهله وتريق وهو غدا وهو ريوق. بالتالي ظلت تفكر يعني شنو هاي النوم العجيب، انتم مش بيكم هم نمتوا هيك نوم يعني؟ هم مستغربين يعني، تحديدا هذا الولد ما يعرف يحكي يعني، عقله بس مدنك. المهم اللي صار انه هي ات هذه الطريقه انه بين باليوم لازم تطل على الصندوق. صار المغرب، اذن الاذان، وراحت صلت وكذا وراحت تطمئن على الصندوق، فتحت الكاشيه ما لقيت الصندوق.

طبعا من ما لقيت الصندوق اكتشفت غيابه وسرقته، ركضت الأبوة فورا، رحت الأبوة قالت له الحق لي الذهب اللي موجود لقيته مسروق، وحكيت له القصة انه هي تتهم رباب زوجة الأخ لأن جابت لها باكه او جابت لها يعني شوب عظام فاكلوا ما فزوا الا ورا الظهر وهم نايمين مبكرا، تعشوا وناموا فورا والاطفال ناموا في اماكنهم يعني، فالامر مو طبيعي. ليش هي تتهمين دون الاخرى او شخص اخر؟ اتهمها لانه هي اجت لي وحكيت لها على الذهب لان ما كنت اجرب الذهب ودخلت هي، فبعد استحيت فحكيت لها الحقيقه، شافت مكان قالت له ما ادري، بس انا الباب كان مفتوح من رحت يعني، وتركته هي امام المرآة تنظر لوجهها بالمرآة، وطيته محبس وجاي يشوف المحبس بيده بعد ما ادري شافتني او لا. لكن هي المتهمه ما حد يدري بانه انا اشتريت ذهب، انت وانا وهي ورب العالمين. اتصل بابنه قال تعال تعال، اختك تتهم زوجتك بسرقه ذهب. قال له ويلي امتعت ذهب؟ قال له انا اشترينا لها ذهب، رجع زوجها دزل فلوس وانا الوحيد اللي عند المكان الذهب، واخته وزوجتك جابت لها سوب عظام قلتهم لا تعشون، وراها ناموا نومه طويله، وزوجتك الوحيده اللي تدري حتى انها طيتها خاتم. المطلوب وين مرتك؟ شوفها. راح تعال يا مره شنو الموضوع، انت متهمه احكي قبل لا تكبر المساله. قالت لي يعني انا بالنسبه لي طتني خاتم وجزاها الله خير، اسرق ليش؟ واساسا ما اندل للمكان انا بحال مدة اسرق، وليش اسرق؟ ويعني ما اسرق الا هاي المسكينه اللي رجلها. بدت تتكلم بطريقه وتبكي ويعني تكون مقنعه. رجع الابو قال انا يا ابوي هذا وضعها تقول كذا. قال والله انا بالنسبه لي راح يعني اخذك مصر على ام. طبعا خابرت زوجها قالت لي المصيبه اللي صارت بينا، الله اكبر، تعب الرجال لاربع سنوات، لو ما اخذ نصيحته مشتريه يعني نفس اي مشتريه سبائك على الاقل ما تجربهن ومحفوظات، لكن لانه ذهب مصوغات نفسها وهذا امر طبيعي شافت هاي الصفه. امور تريد تحصل. على كل حال قدمت بلاغ المراه بانها تتهم زوج لانه يحكت واخوه صار عصبي عليها، تشند تتهمين زوجتي؟ هي مصره لانه لا احد يعلم بوجود ذهب وشراء ذهب وكذا غير هاي البنت، وهي نفسها يمكن طويله وكذا، ايتها طويله. راحت للشرطه جابوا فاطمه. احكي لنا يا فاطمه شنو الموضوع، انت متهمه؟ انا مره متزوجه واساسا زوجي سالوه انا ما طالع من البيت. تعال يا زوجك. قال لا انا رجال اشتغل في بستان يعني ومرات ابات بي، وهذا اليوم انا كنت ما موجود. قالوا له زوجك ما موجود وهذا جاي يحكي. زين منو اللي؟ قالت لهم صديقتي اللي هي بنت عمي، جيبوا لنا صديقتها. راحت الشرطه تريد تلزم البنت، قالوا له تعال امشي. اول ما دخلت للضابط قالت له والله يا سياد ضابط انا ما مسوي شيء وهذا عشيقي ويعني. قال لها ايش شنو الموضوع؟ احنا جايبين لك على مود عشيق، شنو علاقه بعشيق؟ تغير الموضوع حسن لو جاي ترفلت يعني بكلام راح يوديها. قال لها السؤال بعدين نرجع للموضوع عشيقك. السؤال في هذا اليوم في هذه الساعه كان موجوده رباب عندك؟ نعم موجوده. هذه البنت قالوا لها موجوده؟ ايش قلت لهم؟ خلي قال لها ضابط خلينا نرجع هسه العشيق.

قالت لا مو أنا عشيقي الكذا. أيضا كان موجود من هي زارتني، هو أساسا موجود كان وهي زارتني، ما حبيت أرجعها، وهي تعرف بعلاقتي بهذا الولد اللي إن شاء الله يتكلل بالزواج وتريد الضياع. هاي أمر شخصي ما أنا علاقتي فيه ولا لازمينك بجرم. جيبوا لنا هذا العشيق، تعال يا عشيق أنت موجود في هذا اليوم، وجودك شنو؟ قال لهم أنا تطلب مني حاجات مرات أجيب لها، ما هي ما تطلع لأنه عايشة وحيدة ومهمرة كبيرة ومقعدة، بل هي غائبة عن الوعي وما تقدر تتركها، فتتصل بي أنا أجيب لها أكل، أجيب لها مسواق، أجيب لها. ففي هذا اليوم جبت تدخلت، وبعدين أجت صديقة، أجت بتعمها ورباب، وبدينا نسولف وكذا. وهذا الأمر هنا ماكو أي دليل، صعدت الأوراق للقاضي، ماكو دليل سوى اليمين، ماكو أي دليل يعني شنو شفتيهم؟ لا تخمين. ففي القضاء ماكو دليل، يعني ماكو اتهام. حلفوا اليمين بالقرآن أنه إحنا كنا موجودين، هذا كلامهم صحيح، كانوا مجتمعين في هذا البيت وكانت هي موجودة وإحنا ما سرقنا، هذا عدم الخوف من الله يسوي كل شيء. انتهوا من اليمين، طلقوا صراحهم، رجعت منكسرة خاسرة المسكينة. شو سوي؟ اتهم رجل اسمه شيخ صدقي، هذا رجل ميت من 60 سنة، بس هذا صنعوا من عنده أسطورة في هذه في مدينة الصوفية ومنطقة الصوفية، صانعين من عنده، بدأوا الناس هم تألف هذا اللي يحلف بيه كذي بيموت هو أو أخوه أو زوجته أو أبناءه أو أهله أو يعمى أو كذا أو يطلع في وجهه جرب. هاي صناعة هذا الناس اللي تحكي الحكاية وتصنع الخرافة، صنعت هذا شيخ صدقي. حلفونا بشيخ صدقي، ما تركتهم، قالت لهم عرفا عشائرا، راح أبوها للقبائل، القبائل ذولي قال لهم يا بخلي يجون ليحلفون بالشيخ صدقي بأنهم سرقة أول، رفضوا. بعد الشرطة ما لي علاقة، طلقت صراحهم، هذول من حق، أنا ما أحلف بالشيخ صدقي، بايق ما بايق أنا ما أحلف بالشيخ صدقي. ألحت، بدت الأبوها يروح إلى قبائل ويضغطون، واللي مبين أنتم سارقين والما يسرق أنتم وكذا، اجتمعوا الثلاثة سارقين الذهب على ماذا؟ اجتمعوا واتفقوا على قتل فاطمة.

نعم اجتمعوا واتفقوا على قتل فاطمة. دخلوا لها بالليل ما بعد منتصف الليل، نائمين الأطفال في مكان وهم نائمة بغرفته. دخلوا الثلاثة، وضع هذا العشيق الوسادة على فم ووجه فاطمة، خنكها وهذني لزمن بأيديها، واثنين واحدة لزمت أيديها ورجليها والثانية يعني واحدة أيديها ورجليها والثانية رجليها، وبدن يمسكنها بقوة وهذا خانكها إلى أن فارقت الحياة. من فارقت الحياة يريد يطلعون فقلت له أوقف هاي منية؟ هاي رباب عشيق تلف. قالت له دورنا على سلك كهربائي حبل، دور لقى سلك كهربائي. قالت له خلينا نربطها من عنقها، نربطها من رقبتها ونعلقها ونخلي جوا كرسي مقلوب على أساس هي انتحرت بعد أن انباق ذهبها فانقهرت وغيرها وانتحرت. شو تقول للرجل وهي المتسببة؟ قال لها والله فكر

0: تركهم وطلعوا.
1: الوليد بس مجنون وينزف خطيه من رقبته شويه، تاثر الدم لانه منجل وسحب من عنده شويه، فتباوع الام يتباوع لها ما يحكي. الى ان صار الصبح قعدن البنات شافن امهن معلقه، ظلن يصرخن. اجت الناس، اجت الشرطه، عرفت الناس انه هي انتحرت. كل الادله والتقارير، ماكو سكينه ولا كذا، وهذا اخذ المنجل وياه، ما تركوا اثر. ماكو دقه يبدو انه مبنيه بهذا الموضوع، بس انتحرت. خابروا قالوا له مرتك ماتت، انتحرت. اجى المسكين ترك الشغل، قال للكفيله عبد الله، قال له يا اخوي انا بعد ما اقدر بصراحه، انا راجع، توكل على الله، هذا راتبك وهنا انت هذا مكانك تريده في اي وقت. قال له البقاء في حياتك وانت راح انكسر زوجته، وين يروحون جهاله، شو الموضوع، الحياه شلون ستستمر. فالمهم رجع له سوى فاتحه وكذا، لكن يلاحظ انه ابنه خلصت الفاتحه، يلاحظ ابنه رقبته هنا مضروبه. قال له بابا انت شنو رقبتك هاي؟ ليش هذا مجروح وملتئم الجرح؟ بيش سال خواته بيش انجرح؟ لان هذا ما يحكي، خواته ما يدرى، الخطيه مكسورات بوفاه امه، الحياه مأزومه. فخابره كفيله اللي هو عبد الله، قال له شلونك؟ طبعا ودى ابنه للطبيب، الطبيب شافه قال له هذا ما ادري، واحد ساحبه بحبل او كذا، ما متاذي مضروب بمكان. قال له طفل ما يفتهم، حتى سالته ما يقول لي ماكو، يعني ما يحكي نهائيا، يعني وهذا ديدنه كونه مريض ذهني. زين، خابره كفيله عبد الله قال له اخوي شلونك؟ محتاج فلوس؟ خلصت الفاتحه ترجع لنا؟ تبقى؟ هل بيك انت وجهالك تعالوا الحياه؟ قال لها ان شاء الله كل الامور خلي تصفى، وضعي انا ارتبه، لانه الحياة اسمه هذا عندي ابني هذا ملا يحكي وحاكي لك عنه، وهذا رقبته مضروبة منه، ما حيقول لي شنو، على شكل هلال برقبته. قال له بالله دقص الصورة وارسلهم. هذا الرجل اللي هو عبد الله أساسا هو عنده مزرعة بستان، لكن هو يشتغل بالأدلة الجناية. قال له بالله ارسل ليها، بس أريد أكثر من صورة وقريبات جدا. قص الصورة ودسها إله، قال شنو رأيك؟ قال له هذا منجل، هذه الضربة ما منجل، ومر علينا هواي بحوادث وصراعات، هذا مو شخط زنجيل ولا حبل ولا هذا، شخطة بمنجل أو سكينة مطبخ اللي هي مسننة. قال له ما معقول. قال له شوف أنا راح أقول لك في الطريقة حتى تعرف، أنا جاي أشك أنه زوجتك ماتت بفعل فاعل، وابنك شاف الموقف رادوا يحلل الموضوع. قال لي أنت شو تسوي؟ عندك منجل؟ قال له إيه عندي أكثر من منجل. قال له حبيبي روح جيب المنجل وخليه يم ابنك، هيك جيبه وروح لابنك اتكاظ المنجل، إذا ظل يصرخ إذن أكو شخص قام بهذا الفعل. فعلا جاب المنجل، هذا شاف الطفل المنجل المعاق، شاف المنجل بدأ يصرخ. اركض يا حبيبنا يا أسعد وإلى الشرطة، وأعاد القضية واتهم الثلاثة بأنهم المتسببين بالقتل رفضا بالبداية. والأدلة أو الشرطة بعدين فتحوا التحقيق، جابوا الطفل قالوا له هذول هاي المرة اخترع من عندها شوية، هاي الثاني أيضا اخترع ولبد وراء والده، لكن من جابوا له هذا العشيق وشافه ظل يصرخ، دقة معدلة من اللي تعجبك، اعترف وحكى لهم القصة بما أنزلت. هو انحكم إعدام، وهذني كل واحدة انحكمت 15 سنة. وسافر أسعد فيما بعد، بعد أن تزوج طبعا من قرايبه، تزوج بنت وسافر هو وزوجته وابنه وبنات الاثنين إلى قطر، وسكنوا هناك حيث يعمل ويعيش.

حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي.

0: والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: اسمع واستمتع. البصرة تايم سكوير، ما راح تغير الموجه.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5
1: FM.
2: مش أنا، مش أنا،

0: مش أنا لا مش أنا لا لا مش أنا هو النار هو
1: من بين شناشيلها انطلقنا ومن شطها نسجنا أنغامنا راديو التايمز سكوير أف أم موجة مدينتنا

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشدق الدلال في الاعلار،
3: الدعاب حتى تعبالي.
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي لك.
1: تطلع من الشباك، اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي، ممكن اشارك؟
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
1: يمنى احلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

0: أحا من يوم المفارق وع الماء من ذكرى يطيح من ايدي وعاء الماء أحا من يوم المفارق وع الماء من ذكرى يطيح من ايدي وعاء الماء اللي ينشدني شقل لله وع الماء اختنق وحجايتي تكلف علي
1: أحا ولك دلالي أحا ولك دلالي صوبت وانشل حالي أحا ولك دلالي صوبت وانشل حالي.

0: يطلبوا.
1: والله شكلنا داخلين بقوة. أحا من يوم المفارق وعلماء بيت من الأبوذية راكز في الوجدان الشعبي العراقي للشاعر الراحل الكبير محمد المهنة. ويجاوبنا عمار بصوت الصوت الشجي الحنين حسين النعمة. يبدو احنا داخلين على أجواء البنفسج بليلة تليق بأجواءنا يوم الخميس نهاية الأسبوع. بداية نتمنى لكم عطلة سعيدة ومية هلا بالناس منورين هنا في مول تايم سكوير. دخلنا للأجواء بهالكاظمي في الإعداد والتقديم وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. مية هلا بكم على الهواء مباشرة في برنامج البنفسج.

خلونا ندخل إلى أجواء برنامج البنفسج بقوة من خلال فقراتنا وموضوع الحلقة، وبعدين نعرج على فقراتنا. احنا يوم الخميس نحاول نسوي أكثر من محطة حتى يكون خفيف الظل وينسجم مع نهاية الأسبوع. نمسي عليكم من جديد. وعمار يوم الخميس عادة يعني خصوص في الجزء الآخر من الحلقة ما بين الاتصالات يشعللها، يظل يكسر، يظل يكسر ويستخدم الكاسورة الخشبة الخشابة، كل الطرب يحضر هنا، يسوي لنا حفلة يوم الخميس. عموما الموضوع الأول اللي راح نحكي به أنه أنت ويا كل الخلق زين، أنت بس وياي مو زين، أنت ويا كل الناس زين باستثنائي. أهلنا عندهم مثل شعبي مار عليكم، يقولون نادرة للناس، سامعينه؟ فينكم تكملونه؟ يعني هو قديم هذا المثل، غير أسأل. نادرة للناس خب قلبيتها، وفي رواية خفقة البيتها. وأنا سامعة من أجدادنا خفجة البيتها. أيضا أهل البصرة يعني بعيدا عن الجنوب والفرات الأوسط يقولون نادرة للغير عوبة البيتها. أكو ناس كل الزينين ويا الآخرين باستثناء أهلهم وناسهم. هذا طبعا المفهوم قديم، يعني حتى تجسد بالدراما العربية من خلال شخصية سيسيد. سيسيد ويا الآخرين كل الزين، يعني خارج بيته محبوب لطيف، يسهر يتشاقى يضحك، داخل البيت شخصية قاسية صلبة، يضرب ينكل بالآخرين، يقسو عليهم يبخل عليهم. هذا مفهوم شائع بالشخصية الشرقية بالمناسبة، يعني جاي حتما جاي من الذكورية، جاي من الفحولة العربية، فكرة أنه المرأة تكون دائما هامش، البيت مرات يكون هامش، الأطفال يكونون هامش قدام هيمنة الرجل. طبعا هذا الموضوع بدأ يضائل ويتلاشى، والحمد لله الحمد لله، لأن إذا باقي يعني بصراحة مفاهيم أكو جافة. إحنا دائما نستقي من التراث ونركز على الأشياء المضيئة، بوصفها مضيئة نجيبها ونعيد إنتاجها، بس الأشياء الموزينة إحنا ما نحكي بيها، مو ما نحكي بيها أصلا، من نحكي بيها نمقتها. مثلا من نسولف على الفصلية، من نسولف على كثير من المفاهيم اللي رسختها القبيلة وكرستها العشيرة وأصبحت مألوفة، بس هي مو مألوفة، مو إنسانية. عموما فمن خلال هذا المفهوم نادرة للناس خفجة لبيتها راح نفوت على فقراتنا لهذا اليوم، ونتعرف على المواقف بهذا الخصوص والقصائد بهذا الصدد.

من خلال هذا المفهوم انه انت ويا الاخر زين كل الزين بس وياي قاسي وجافي، راح نروح لها على المستوى الشخصي. بس انا اريد بالبداية كمقدمة نباوع للموضوع من فوق بنظرة مكبرة عالية، تشوف الاشياء بإطار عام. هذا الموضوع بالمناسبة أكو بيت عد عطا السعيدي يتحدث بي عن قصيدة لعنة النفط، اسمها القصيدة، يتحدث عن خيرات العراق، يقول للنفط، يحاكي النفط العراقي، يقول أنت لغيرنا نعمة وأمان وخير، بس بشعب كذا العراق لعب الجولة، ما معناه بس بهذا الشعب كذا لعب الجولة. فعلا من زمن صدام حسين، ربما حتى أقدم من زمن صدام حسين، خيرات العراق بنت أوطان خارج هذا الوطن، عمرت صحاري، خضارات في كل مكان، ساحات كاملة، شوارع مبلطة، تروح العمان، تروح السورية، تعبر على الكويت، تعبر على إيران، في أي اتجاه تروح تلقى خيرات هذا البلد واصلة. أنا أتذكر يسولف لي تربوي فاضل الله يرحمه توفى، واحد من الناس الحقيقيين اللي قابلتهم بحياتي، كان يدرس في اليمن، يقول أول ما طبينا يقول عزمنا الشيخ مالت القبيلة، رايح يدرس بقبيلة، تخيل العراقي يروح يدرس باليمن حتى يعيش، يعني قد كانت الأوضاع صعبة. يقول دز علينا الشيخ، يقول قعدنا عنده والمفطح والكذا وعادات عربية، قال صدام شلونه؟ يقول بزمان صدام حسين، يقول الرفاق واصلين بكل مكان نخاف. قلت له تقصد سيد القائد؟ والله بخير الحمد لله ما أدري شنو. يقول هات سحب علي مسدس، يقول جر مسدس، يقول كل احنا خفنا، يقول مدرسين عراقيين خيرنا ما ذابح للدجاجة، ناس فقر احنا، يقول هذا السحب مسدس، قالهم هذا المسدس من صدام حسين. ايش وصلك؟ مكسور الرقبة، منعول الوالدين، حشل يقول بوجهه، ايش وصلك لهناك؟ فتخيلوا خيرات العراق تروح دائما في كل زمان ومكان. انا اسف على هذه المقدمة، حتى نتناول قلت الموضوع من بطريقة اعم، راح ندخل على المستوى الوجداني والمستوى العاطفي، لأن بالعلاقات العاطفية من تشوف صاحبك كل الزين ويا الآخرين، ليش وياي هيك؟ هاي الفكرة تناولتها الأغنية بقوة، والقصيدة والدارمي وحتى الهوسه.

نادرة للناس خفق لبيتها. من خلال هذا المثل خلونا نعرج على الموضوع، نتحدث عن العلاقات اللي بيها ازدواجية، وعموما كما تم توصيف الشخصية يعني العراقية والشرقية عموما انه هي شخصية ازدواجية تعيش بمعيارين، عندها مكيال وعندها مكيال اخر. انت زين ويا الاخرين، انت بوياي مو زين، انت ببيتك مو زين بس ويا كل الناس زين، ويا الجيران ويا الاخرين، حتى بالعلاقات العاطفية. يعني يجي يم زوجته ويجي يم حبيبته ويجي يم خطيبته ضحكه ما يضحك، ما يبتسم، في حين ضحكته ممكن توصل السابع جار في اي مكان يروح له. طب للبيت ما يشاقه، ما يمر على خشم الهوى، في كل مكان هو عبارة عن ضحكة ومتنفس وجميل بالنسبة للآخرين. ليش وشلون؟ هسه احنا مو بصددها، لأن هذا الموضوع يناقش اجتماعيا مع علماء الاجتماع ونفسيا مع علماء النفس، لأن علماء الاجتماع أغنوا الشخصية الشرقية كيف عندها إمكانية أن تكون كلش رائعة هناك بس هنا مو زينة. حتى ندخل على الأدب الشعبي العراقي، نادرة بعد المثل العراقي، نادرة للناس خبق لبيتها، وفي رواية خفق لبيتها. أنا سامعة من بيبيتي الله يرحمها بوصفها مرة حسشة عندها تفاصيل تقول خفجة، فما أدري شلون واصلكم نادرة للناس خفجة لبيتها. أنا أهل البصرة سامحهم يقولون نادرة للناس، نادرة للغير عوبة لبيتها. المهم هاي الفكرة نفسها ما راح تتغير. أكو أغنية غناها بتسعينيات القرن الماضي، أعتقد حاتم العراقي إذا ما يعني تخوني الذاكرة، يا وقت يل ضيعتني ويا عمر كلك مآسي، الناس بالتسعين تلعب وأنا ليش من الصغر شيء بتراسي، الناس تشتم بعطرها وذبلت بس أنا ياسي، زين ويا الغير طبعك ليش وبس وياي قاسي. يعني هذا بيت القصيدة، ليش زين ويا الغير طبعك ليش بس وياي قاسي. شوف شاعرنا عقيل العبساوي عند بيت من الأبوذية بهذا الصدد يجنن، يقول بس وياي سيفه ما القرابه

بس وياي سيف مل قرابه بعداوه ونسباتر مل قربه بس وياي سيف مل قرابه بعداوه ونسباتر مل قرابه القرابه وما ادراكم مل قرابه تعالوا شوفوا شو مسوين بيه. هروح باتجاه الهواز وعلى الهوسه الهوازيه شلون مشتغله هنا الشاعر حسين الخزرجي يقول زين صحنا لو تفرعن طلع صاحبنا يمل زين صحنا له وتفرعن طلع صاحبنا يمل عود هم مثل القريعة ويوم واحد ما كمل ألف رحمة على أبو القال وهو مو غير المثل زين هنا وغاد مصخم

خلنا نوقف بمحطة ثانية وبعدين مباشرة ننتقل بسرعة إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم بأسرع وقت. يوم الخميس أنا في الغالب نخصصها للاتصالات ومشاركاتكم الشعرية. المحطة الثانية مالتنا تتحدث عن من يخونك جسدك، من يخونك تالي العمر، من يخونك التعب، من يخونك المرض، المرض من يخونك. شوفوا يعني أهلنا سابقا عندهم مفهوم يقول لك من يشوفون واحد ميت من الخيانة، أنا سامحها من رجل كبير بالعمر، من يقول الخيانة تموت، قال الخيانة ما تموت، الخيانة اللي تقولها ما تموت، هاي الخيانة فترة وطيب من عدها. الخيانة اللي تموتك وتخذلك بشكل حقيقي وما تطيب من عدها هي خيانة جسدك إلك، هاي الخيانة الوحيدة اللي تكتشف عندما يخونك الجسد مع تقادم العمر انه كل الخيانات كانت سهلة لتمر بيك. حبيبتك خانتك، آسف، زوجتك خانتك، أخوك خانك، صديقك خانك، مدري شنو، طحت بشراكة مو زينة، هذني تبكي منهن يوم ودمعة آخر دمعة تنشف ورا سنة ممكن وتطيب وخلاص. وحتى الجروح اللي تبقى طول العمر هي تبقى جروح طفيفة تتذكرها من يمر بيك موقف مماثل، ولكن الخيانة الحقيقية لتمر بالإنسان وتنخر عظمه وتخليه واقف في نقطة في مفترق طرق لا هو ميت ولا هو عدل هي خيانة الجسد. أكو بيئة من الأبوذية راح ألحق بهوسة أهوازية، بيئة الأبوذية للتراث العراقي، بيئة أنا قايلة بالبرنامج بس ما أعرف ليش ما متوثق بالصورة، عمار يا ريت تنتبه له هذا مهم. يعني واحد من الأبيات العظيمة يقول وحق ذاك التغرب ما تراني أخ شبه التعرت ما تراني،

هاي الحصوه من نطيح بالقاع ترن. هو شي يقول انا مع تقادم العمر باع اهلنا يكتبون شعر شلون كانوا يكتبون بعمق ووعي. يقول هاي الحصوه الترن ظلت ما ترن ليش؟ لان مرت عليه عوامل التعريه، عوامل التعريه الفيزيائيه عندما تمر على هذه الصخره تصير بها احجار فظل تخن، هيك يوصف عمره. يقول وحق ذاك التغرب ما تراني أخن شبه التعرت، ما تراني إذا ما حد يقلك ما تراني كبير وقوم تكلف علي. الهوسة الهوازية بهذا الصدد يقول صوفرت سل صار بي وهيست طقت الضلع، صوفرت سل صار بي وهيست طقت الضلع وقمت لوك الماي ساعة عود خاطر ينبلع، راسك من الباب طلعه وعين الراس الفرع لو ما شفت أحد هذانه.

ماكسون اصوات فخمه تغني الاغنيه الريفيه طريقه مدنيه بها ايقاع عبد الجبار الدراجي الله يرحمه. خلونا الان ننتقل الى المنطقه والمساحه الاجمل في البنفسج. اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعريه اللي حاب يتصل بينا على ارقام هواتفنا. لازم اغني هسه صوتي مو حلو. 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3 رقم الاخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3

المحطة الثالثة اللي راح نوقف بيها بعد ما بلشنا بمحطتنا الأولى وتحدثنا عن نادرة للناس، خب جلبيتها، خف جلبيتها أو عوبة لبيتها. هسه جاي أمثال عندكم هواي صارت، يعني تقدرون أي واحد قاعدون يسولفون أمثال بعد. ورحنا على تقادم العمر وأرذل العمر بالمحطة الثانية. الآن راح نوقف عند أم الهلة. أنا بس يوم الخميس أتعدد بالمواضيع على اعتبار الأيام الأخرى مواضيع نفتح نقاش ويطول النقاش، لذلك ألتزم بوحدة الموضوع ويعني ثيمة واحدة ومن خلالها نتفرع على الفقرات حتى نكرس نفس الفكرة ونعزز الموضوع من أكثر من جانب. اليوم لا، عندي مجموعة فقرات ومجموعة محطات. أم الهلة، شوفوا أهلنا يوصفون المرأة الكريمة اللي نفسها حلوة يقولون أم هلة، أم هلة. لذلك هاي وردت في الأهازيج، في الأغاني، حتى بالنعي من ينعونها من تموت يقولون ماتت أم الهلة. هاي الهلة بها قناعة كلش عالية، يعني أم الهلة بالمناسبة يعني بإمكانها بمزاجها الكريم إن صح التعبير تضفي بظلالها على البيت كله، يعني مزاج البيت كله يكون بقناعة ويكون بيت خير، بيت عطاء، أبوابه مشرعة للآخرين. هذا على الأقل ينطبق على سمات ومواصفات أهلنا قبل. هسه يعني بالضرورة من السقطة على الواقع مو كل الناس تقتنع بهذا الكلام، لأن عملية الحياة بدأت تأخذ منحى آخر. عموما بما أنه هذا البرنامج يحاول أن يعقد الصلات ما بين الماضي والآن ويطلع الأشياء الزينة ويعيد إنتاجها، فمشلبين بأم الهلة إحنا، لأن ماكو أحلى من أم الهلة. حتى البخيل بالمناسبة من يشوف أم الهلة، من يلقى ابن أم الهلة راح يفخر به ويحس بغبطة تجاهها، يعني يحسده بطريقة معينة. عموما هاي أم الهلة عندها إمكانات، حتى وإن كان البيت فارغ، حتى لو كان ما بي ذاك العطاء، حتى لو ما بي ذاك الخير، هي ترسى خير. شلون وليش هاي يمها يم نفسها؟ هذا ينطبق على حتى الطبخ مالها، حتى الطبخ ناس فقرة تطب لهم، تقول نقول المرج قد نفسها طيب بالأكل. هسه نفسها جابة بالأكل، جبنا ثمار وحطيناها على النار وطلعت باع نفسها الطب النفس، في حين أكو نفسها ضيقة والعياذ بالله. هاي أم النفس الضيقة الطب للبيت تخربه، سواء كانت أم أو كانت شنة أو كانت أخت، ما البيت يخرب ويا أم النفس الضيقة. عموما أكو أبياتي قديمة من ذاكرتي كاتبها بالبدايات والحقها بدارمي ما أعرف المن، يقول بماعون القناعة أشكال والوان، إش ما يصغر تشوفه بعينك كبير.

ماعون القناعة أشكال والوان، إش ما يصغر تشوفه بعينك كبير، لي يهمك شكلنا ونلبس أحزان، نعدل أرواحنا من نقص تصاوير، وإذا رايت تأمن على بستاني ظل سالم إذا ما بين واطير. جدر أمي كان صغير وقداره محدود، جدر أمي كان صغير وقداره محدود، مدرش تحط للزاد يشبعنا ويزود.

0: فيتك ردت لي روحي اتصال. الو
1: تهت ما ادري وين التفت. فهاي العقل والحكي مو شك يا فهاي.
0: اي ملك
1: حالات العاشق اني صيرة
0: فاهي
1: السما تطيح وصفن كذيك هي
0: الله
1: حقفني بعينك لان ما تحلى من منظرها. خير الامور وسطها وخير العيون اخضرها.
0: جميل
1: لو بيدنا سبحة وفتت الحد ما تروح بلوع بسبحان الله نفرها.
0: جميل والله
1: عيونك كبيرة وكحلتك جر الأسير الجرحة. بس العلى عيونك شعر. اي بس العلى عيونك شعر. اما الابيات المو الك نعتذر من شعرها.
0: جميل
1: معلومة تدران اش وقت حبيت وجهي من قلك احلى الوجوه اسمرها. امشي على مايك بس لك ومن تغلط نعبرها ومن نمشي بسناين هلي عدنا اللي يسوي سوايتك عفات وبونكسرها.
0: الله جميل
1: من قلت لها بعينك قلت حاتشوب رب بدينا اكشت حب هني يطرك فلك الشاي لعيونك ولك هم تحلى عين بعينه.
0: الله
1: من قلت لها بعينك قلت حاتشوب رب بدينا اكشت حب هني يطرك فلك الشاي لعيونك ولك هم تحلى عين بعينه.
0: لا والله
1: ما دام سبحان بعد خالقنا نفس الطينة
0: ايه
1: شي يصير لو نفس الوقت من طينتك ينطينا.
0: جميل
1: اك شايفنا من نمشي سوا. امشي على كيف بكل حذر نملى على حس تشينا بكل اختصار المسألة المثلك اهلة الدللة والمثلي الله يعينه.
0: الله يعينه. جميل
1: مساء الجمال والحب على عيونك أستاذ وهاء.
0: مية هلا بملاك. شكرا من القلب.
1: تحياتي لحضرتك. تحياتي للعمار. تحياتي لكل الأصدقاء. تحياتي وشكرا جزيلا.
0: ممنون دائما مبدعة ورائعة. شكرا ملاك.

0: اتصال اخر. الو
1: الو السلام عليكم. مرحبا حبيبي استاذ بهاء.
0: وعليكم السلام. هذا الصوت من حبال المضيف. مية هلا
1: احباب المضيف يا حبيبي. شلونك اخي؟ طيب ان شاء الله دكتور.
0: استاذ ذري جميل، شلونك؟ شخبارك
1: حبيبي؟ انت الله يسلمك. استاذ عمار الشباب ان شاء الله كلكم طيبين.
0: احنا زينين وفرحانين. فنان مهم وصوت جميل وموسيقي هائل مثلك يتصل بينا. شكرا شكرا ذري، فرحانين بك.
1: عفوا عفوا، بالعكس، هاي نستمتع حقيقه بهاي البرامج الجميله والواحه الشعر الجميله اللي حقيقه ما تنمل وننتظرها احنا دائما، يعني نسمع هاي الحلقات حبيبي.
0: ربي يحفظك. شكرا لك ولعائلتكم الفنيه اللي مثلتنا، مثلت البصره بالمحافل المهمه من خلالك انت كذري، ومن خلال صفاء فارس وحازم فارس. بصراحة بصمتكم واضحة بالوطن العربي.
1: حبيبي حبيبي استاذ بهاء، شكرا لك يا عمري. انا طبعا حبيت اسلم عليك وايضا انقل سلام استاذ عامر وسال هيثم مجيد. اما
0: الله يسلمهم،
1: اي لان انتوا عايشين بالجزائر ورايح لهم طبعا. وبعد اكو شغله بدي اسمع شعر منك، غنائي، كتاب غناء، كتابات غنائيه والله.
0: اي نشوف، نحاول نحاول. بس امانه سلمنا على استاذ عامر وعلى استاذ هيثم الخفاجي وكل المحبه لهم، واتمنى لكم ليله سعيده. بس انا ادري بيك قبل تحفظ شعر وتحب عبد الحسين الحلفي وما سمعتنا شيء.
1: والله صحيح صحيح، يعني الله يرحمه عبد الحسين ما ينمل، والحدث يعني ممكن اكثر القصائد حافظيها. بس
0: لو يعني لو نص لو نص الكريم خليل انتم عاشرتوه عشتوا وياه.
1: الله
0: ايوه حفظتوا له هواي.
1: الله الله. كريم خليل الله يرحمه فد يوم كتب قصيده قال بعدني وياك على الحب بعدني، ولا شيء عن هواكم بعدني، اللي بعدني عنك ابد ما صار. ولو بيناتنا جبل من نار بس تنده علي قدامك تجدني.
0: الله.
1: بعدني وياك على الحب بعدني.
0: الله. انا اتذكر لك اكو مو اكو اكو عندك كوبليه ما اتذكر المذهب ما اتذكره، بس هيك على المنصه مره قراه الله يرحمه، يقول له انا من شفتك وياي مو وفي شيء، اكيد وياك اغير موقفي بعد شغل.
1: الله. الله
0: الله الله يرحمه الله يرحمه. منين اجى هذا الغريب؟ منين اجى ومني خذاك؟ شلون لو ما طلع مثل يوم يومين ونساك؟
1: صح. هو الله يرحمه يعني من كتابات الحقيقة، يعني أنا أتذكر أكو نص حافظ يعني باعتبار طلعت انتهى كل شيء معك على الخطأ ما أتبعك.
0: إيه.
1: حتى لو مسني الجنون مستحيل بيوم أكون خاتما في إصبعك.
0: الله الله.
1: كنت أحبك بامتياز واحتويتك باعتزاز، طلعت نغمة نشاز إذني ترفض تسمعك.
0: جميل جميل, جميل.
1: زين، هذا لحن حازم وغناه مطرب إماراتي وليد خالد، يعني هو للمرحوم كريم خليل.
0: الحمد لله.
1: كتاباته حقيقة يعني كثيرة جدا.
0: آني ممنون.
1: الحمد لله على كل حال حبيبي.
0: ممنون.
1: أشكركم ولوقتكم وشكرا لكم.
0: شكرا لك ولوقتك، واتمنى لك ليلة سعيدة وتحياتي إلك وللعائلة عموما. مية
1: عمر معالي. السلام.
0: مية. شكرا. مية.

مثل ما بدينا قوي وبلشنا ببيت لمحمد المهنا الله يرحمه، من ذكرى يطيح مني يدي وعاء الماء، يقصد وعاء الماء، اختنق وحكايتي تكلف علي، وفي رواية اختنق وحكايتي تصعب علي. راح نختم مع الكبير الرائع المؤسس رائد القصيدة الشعبية العراقية الحديثة مظفر النواب، راح يكون الختام وياه. أنا بي من الدعاء الطولك ألف ورقة عنب، ورجي قربك بالتهجي، وروح تباعد ذهب، وهكذا يكتب بهذه الطريقة، روح تطشر قدامه ويوديها للناس، كل بداياته غير مألوفة. يعني هسه جانا زمن الدراما اللي بالربع الأول ما تدري إيش راح يصير، وتتوقع شيء ويجيك شيء ثاني وكذا، تون صارن. ذني مظفر النواب سواهن بالقصيدة من زمان، يعني مجرد يبدي بالبيت الأول من الاستحالة، باوع من الاستحالة إنه حتى الناس اللي حافظة مظفر إنه يتوقعون ماذا راح يقول بالبيت الثاني، وين راح يروح أصلا، يا منطقة أنت ما تدري. والشواهد كثيرة، يعني الشواهد كثيرة، إلها بداية ما إلها نهاية. عموما الختام راح يكون ويا عمار محضر الشيء لمظفر النواب الله يرحمه. نسمع البنفسج. الله، بع البنفسج، أنا أخو ما حكي.

0: البنفسج تخيلوا أول قصيدة بالشعر الشعبي العراقي تغنى وتتلحن وهي ما بها قافية. أنا تحدث واحد يلقى أن قافية في قصيدة البنفسج، وهكذا تنفتح تروح مدروين لعوالم غير مختبرة سابقا، عوالم غير مألوفة مليئة بالدهشة والمناظر والأشكال والصور الشعرية. عموما الحديث عن مظفر يخلينا نتضائل قدام قصيدته بعدين من تطلع، فنسكت أحسن. عموما شكر لي عمار مشتاق حبيبنا ومخرجنا، وشكر لي صلاح التميمي في الإخراج الصوري، والشكر موصول لعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بهل كاظمي في الإعداد والتقديم الختام، ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق مع مظفر النواب.
1: يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج، يا عذر يا مامس بمامس وحبه، طبع بقلبي من أطباعك ذهب ترخص أغليك وأحبك. أنا متعلم عليك هو يا سولة سكتي،
2: أنا متعود عليك هواي يا سولة سكتي،
1: ويا طواريك من الظلمة تجيني كان نثيابي علي غربة قبل جيتك، ومستاحش من عيوني وعلى الماء مش حنيني
2: قبل جيتك تجيني،
1: يلي ما جاتك فكر بالليل ولا جاتك سهر، يلي بين حواجبك غفوة نهر، يلي جر السما بعينك خاف تظلم نقلك
2: ولامتني ولامتني.
1: أنا حبك ما مش بما مش للما مش ميزان الذهب ودرس، وأحبك سلمت كل الحشي الوادم وأقول لك فرني حسنك يا بنفسج،
2: أقول لك فرني حسنك يا بنفسج.
1: أنت وحدك دوختني
2: وأنت وحدك دوختني يا بنفسج،
1: على حبك أنا حبيت اللي قد حبهم لمثلي،
2: وردك لك فرني حسنك يا بنفسج.
1: يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج، يا عذر يا مامش بمامش وحب،
2: يا يا يا يا طعم.
0: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال،
3: ذاك شوي
0: طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك، انشجق الدلال في الاعلار
5: الدعاب حدد عزالي،
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك،
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب،
7: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك،
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر،
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

حبيبي انا وانت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايب دايب يا حبيبي بكره يا حبيبي.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصة خون، ورحلة في عالم التراث والفلكلور والمأثور الشعبي العراقي والعربي في كل مكان. نرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، ونتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم، ونرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا من كل مكان، سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن تطبيقات الهاتف المحمول. وما ننسى أحبائنا أخواننا وأصدقائنا من خارج البصرة وخارج العراق اللي يسمعونا عبر منصات البودكاست وعبر تطبيق راديو غاردن. نزلوا خوش تطبيق هذا، نزلوا ودوروا علينا، راح تلقونا منتظريكم بالمحتوى المفيد والممتع اللي يليق بكم. حلقة أحبتي جديدة، أحب أشكر كل السيدات والسادة محبين القصة خون الذين يراسلوننا والذين يلتقون بنا في شوارع البصرة وما أكنها، مرات نلتقي صدفة في المناسبات الاجتماعية، وأشكرهم، أشكر حبهم، أشكر هذا التفاعل الرائع، أشكر هذا الإصغاء النبيل اللي يخليني فرحان أنه أنا أقدم هذا المحتوى اللي إحنا نتوقع دائما نقول يابا ما حد يفكر بالفلكلور وبالتاريخ وبالتراث الشعبي. بالعكس، شعبنا البصري شعب مثقف جدا ويحب يتعرف مو بس على تاريخ ولايته، لا، يحب يتعرف على تاريخ بلده وتاريخ العالم كله وتراثه وفلكلور الشعبي. شعب ذواق، يحب المعلومة الجيدة الرصينة، ويحب المحتوى المتعوب عليه، وإحنا نتعب دائما حقيقة من أجل أن نقدم لكم شيء حلو يليق بأوقاتكم وعقولكم الطيبة الرائعة. اليوم حلقتنا لطيفة، حلقة عن المعتقدات الخرافية في القبائل البدائية، بحث وحكايات وأسرار وظرائف وطرائف وعجائب، راح ناخذها سياحة في هذه الساعة الإذاعية اللي نتمنى إن شاء الله أن تكون ممتعة ومفيدة. فاصل أول وننطلق نبلش برحلتنا. يا حياكم الله في القصة خون ومرحباً.

أحبتي لا تزال توجد في الغابات والجبال الهندية قبائل من الهنود القدماء الذين توطنوا البلاد وحكموها قبل تدفق الجنس الآري واستيلائه عليها. ومثل ما انهزموا بعد حروب طاحنة مع الغزاة المستعمرين، تراجعوا إلى الغابات النائية والجبال الوعرة، وهم يعيشون إلى الآن عيشة تكاد تكون بدائية، يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم العتيقة ولا يرغبون في التحضر والمدينة الحاضرة. طبعا ذولي لهم معتقدات خرافية عجيبة وطريقة معيشة، وتعرفون الهند بلاد العجائب، اللي يعبد بقر واللي مدري شي يسوي، واللي يعني عندهم سوالف عجيبة غريبة. اليوم راح نتعرف بشكل دقيق عن مجموعة من هذه المعتقدات والعادات الخاصة في القبائل البدائية في الهند. نبدي احنا نقول دائما علي يكذب، نقول هذا يطير فياله، او شايفينكم فيل يطير؟ قال اسماعيل قاطع يقول والفيل عنده جناح، من الذي يصف احدهم او يصف الزمن الاخبار. لكن هل تصدقون انه هناك في الهند من يقول بالفيل الطائرة؟ تعتقد قبيلة ساورة في ولاية أوريسا أن الفيلة كان لهم قديما أجنحة أربعة تطير بها وتصيح كالغراب. فيل وعند أربع جناحات، مو حاملة الطائرات، هذا مو فيل. وهذول يقولون أنه إذا تعبت من الطيران وإن تنزل على سطوح البيوت فتدمرها على من فيها. يا ستار يا رب. وكان الطاووس الذاك ليس له ذنب، لك الطاووس ما كان عنده ذنب. وهذول الفيلة طبعا بمناسبة يعتبرهم نوع من الآلهة عند الهند هناك. فهذا الطاووس راح دعا الفيل، دعا على وليمة طعام لذيذ وشراب شهي، فقعدت الفيل تأكل الفيلة الإله بمعتقدات الهنود، فملأت بطونها واستلقت في مكانها ونامت نوما عميقا. فما كان من الإله إلا أن فصل أجنحتها عنها، فوهب جناحين منها للطاووس حتى يسوي الذنب ماته، الذيل ماته، والجناحين الباقين طاها لشجرة الموز حتى تكون أو تكون أوراق شجرة الموز.

وتقول الخرافة عند قبيلة كاريا أن الفيلة فقدت أجنحتها لأن جدا من أجدادها قديما كان يطير يوما في شمس محرقة فعطش عطشا شديدا ونزل على مستنقع من الماء، وبينما هو يروي أو يروي غلته وغليله في غفلة عن الخطر، إذ برز تنين وأخذ برجله وسحبه إلى داخل الماء، فأخذا يتصارعان 12 سنة و13 جيلا، 13 جيل يتعاركون، بس شلون 12 سنة و13 جيل ما أدري. لحد ما نهكت قوى الفيل ويأس من النجاة، فتضرع إلى الإله، وسرعان ما لبى الإله دعاءه لنجدته، ولكنه وجد الفيل قد مزقت أجنحته وفصلت عن جسده، وهو نفسه قد غار في الأوحال، فلا يرى منه إلا أنفه وأذنيه، فلم يكن من الإله إلا أن يجر الحيوان أو يجر الحيوان الهائل التعيس من داخل البركة بأنفه وأذنيه، فطال أنف الفيل طولا مفرطا وتوسعت أذناه فصارتا عريضتان. ومن ذلك اليوم فقدت الفيلة أجنحتها ولم تعد تطير كما كانت تفعل سابقا. بس لا تطلع السالفة صدق مال الفيل عند جناح. وتحكي أصدقائي نفس القبيلة، قبيلة سأورا، حكاية خلق الفيل، فتزعم أنه لما تزوج راما البطل الأسطوري الأشهر قدم الناس للاحتفال، قدموا على مطايا مختلفة، فكان بعضهم يركب الغزلان وآخرون يركبون الأسود وغيرهم الطباويس، ولكن رجلا مسكينا من قبيلة سأورا وزوجته ما كان عنده حقيقة شيء يركبه، فصنع الرجل من الخشب بيجا. البيجا عند الهنود مركب هائل، ودهنه زوجته دهنته بدنس جسدها، فتجسد المركب ونفث الرجل سحره في داخله فصار فيلا حيا، فركباه وذهبا إلى حفل زواج راما تحف بهما العظمة وجلاله.

وان شايفين الناموس شلون العالم كله يضج من شر الناموس ويحاول يتخلص منه بوسائل. هذا الناموس اللي هو مثل البنك الناعم، كانوا اهاليتنا قبل من ينامون على السطح الناموس يهريهم هري، فشي يسوون كله ويسموها الناموسية. ناموسية جت اسمها من الناموس، من هذا البعوض أو هذه الحشرات القارصة المزعجة. فكانت الناس تحاول التخلص منه بوسائل لم تقضي عليه إلى الآن، فهو لا يزال يعذب الناس ويمتص دماء الإنسان ويلعب بصحته وحياته. ولكن بعض القبائل الهندية ترى الناموس قد خلق بين زوجين، وتقول قبيلة أوراوون إن سرب الناموس إنما أرسلته زوجة جاندو الذي هجرها بدون سبب. ولكن المرأة لم يقدر لها النجاح كما قدر لبروتي على قول قبيلة برهور، لأن جاندو لما رأى الناموس خلق الذباب العمالقة فابتلعت الذباب النواميس كلها. وتقص قبيلة كوند عن خالق الناموس قصة أخرى، فتزعم أن ملكا حضر إلى كوخ ناسك يلتمس منه ولدا له يريثه في الملك، فقال له الناسك مشيرا إلى شجرة من أنيج: اذهب لها وخذ أول ثمرة يقع نظرك عليها، ثم تعطي الثمرة إلى زوجتك فإذا أكلته حملت لك ولدا. طبعا الملك توجه إلى الشجرة ولكن لم يستطع الوصول إليها، لأن الساحرات الخبيثات كانت تحيط بها من كل جهة وتحرسها بيقظة تامة. فإنها لما رأت الملك يقترب من الشجرة حولت نفسها إلى ذباب لادغة وهاجمته بشدة متناهية. الملك المهم شرد إلى كوخ الناسك وأخبره بما وقع. غضب الناسك من وقاحة الساحرات، فأخذ قليلا من رماد النار الموقدة أمامه ونفخ فيه ونثره نحو الساحرات. شنو صار؟ تحولت ذرات الرمال إلى نواميس فتاكة، وقامت تلسع الساحرات في أطرافهن وأعينهن. وبينما هن مشغولات بهذه المصيبة التي لم تعرف من قبل، وجد الملك الفرصة فقطف الثمرة المنشودة من الشجرة. وهاي القبيلة يا أخواني، قبيلة كول، تزعم إن شنكر العالم العارف الأشهر كان يدهن جسمه بالرماد، وكل ما كان يتساقط منه يتحول إلى حشرات وثعابين وعقارب وذباب ونواميس.

نعم أصدقائي، نجي على رأي الهنود بمسألة خلق القرد. احنا نعرف هذا داروين أبو نظرية النشوء، مدى نظرية الترقي، تذكرون هاي السوالف مالته. يقول إنه الإنسان ترقى من القرد، يا بخش أوكي. بس نظرية القبائل الهندية تقول لا، نقول عكس هذا الشيء. الخرافات عند قبيلة لاهوتا ناغا تقول إنه بعض الناس طولبوا، يعني طلبوا منهم يجلبون خشب من دون أن يفقدوا منها ورقة، وذلك لإحراق قربان. وبالتالي لما ما تمكنوا من القيام بشرط مهمتهم استحوا وشردوا إلى الغابة، هربوا إلى الغابة، وفي الغابة وجدوا أنفسهم قرودا، تحولوا إلى قرود بدل ما هم بشر صاروا قرود. فأخذوا يصرخون كيون كيون، ولما تبين للنسوة زوجاتهم ما وقع لهم، يعني عرفوا زوجاتهم أنهم تحولوا إلى قرود، وكنا قد وضعنا دقيق الرز في قدر كبير لصنع الجعة ودهن جباههن به، وأصبحنا قردا صارخات ووكا ووكا، يعني نسوانها من قلبهن. وتربط قبيلة جنغ كذلك حكاية خلق القرود بمسألة القربان، وتزعم أن رئيس الكهنة قرر إحراق غابة حتى القاع الأرض تصفو وتحرق عليها أو تحرق عليها الأضاحي، فجاب نار من بيته ومن مدرسة الصبيان ومن بيت عمدة القرية ومن دار الساحر ومن دار حارس القرية، ولم تقبل الغابة النار بحال من الأحوال، فبالتالي لم تشتعل. المهم تعبوا القرويون من هذا العمل الشاق، وجرت أيديهم وتصبب العرق من وجوههم، فتحدث بعضهم بعضا قائلا: ويا ترى ماذا تقول زوجاتنا عما نحن فيه؟ نسواننا شو راح يقولون عنه؟ فما كان منهم إلا أن ربط كل واحد منهم غصنا من الغابة على عجزه، وأخذ الجميع يصيحون هوب هوب، وذلك لتلهية زوجاتهم. ولكن الأغصان تحولت إلى الأذناب والوسخ والعرق إلى الشعور، لقد أصبحوا قرودا، فدخلوا الغابة وبدأوا يعيشون على ثمارها.

حياكم الله أصدقائي مستمرين وياكم بحلقتنا اليوم من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير. وحلقتنا اليوم حلقة مميزة مخصصة إلى المعتقدات الخرافية عند القبائل البدائية في الهند. نكمل أصدقائي مع حكايات الهند عن القرود وخلق القرود. تقول الخرافة عند غوند أنه أكو رجال من هاي القبيلة تسلق شجرة، هاي الشجرة اسمها ثار، ولما نزل شاف أنه إيدينات الثنين تحولتا إلى اللون الأسود اسودتا، فمسح بهم وجهه، يعني مسح بإيديه مسح وجهه إنه صار وجهه أسود، وكانت معه مدمه فربطها وراءه. بعدين تسلق الشجرة لمرة أخرى ونادى على امرأته لتأتي وتتفرج عليه، ولكن لما صعد وتسلق المرة الثانية ونادى بصوته وجد أن صوته تغير بمجرد رفعه وأصبح كصوت القرد، وتحولت المدمة إلى ذنب ذيل فكان قردا فوق الشجرة. وهناك طبعا أصدقائي حكايات كثيرة عن القرود، فتقول واحدة منها أو واحدة منها أن قردا من القرود وهو الذي منح الرجال اللحى والشوارب، هو اللحى والشوارب جت من القرود. عمي هاي الهنود يقولون ما مو أنا أقول أنا ما لي علاقة بالموضوع. نجي على أسطورة أخرى من أساطير القبائل البدائية في الهند، ألا وهي خلق حيوان بحري هو السلطعون. السلطعون حقيقة محبوب لدى القبائل الهندية، هم يأكلونه بشهية، ومو بس يأكلونه، هم حقيقة يستخدمونه يستعملونه في سحرهم ويكثرون من ذكره في حكاياتهم. فواحدة من القبائل هي قبيلة موريا تزعم أن فتاة من البشر عشقت سلطعونا ولقت لطيف المعاشرة، ظريف مجامل مجد وفي، وقد كان هو بالحقيقة أميرا. هو حقيقة هذا السلطعون هو أمير تشكل على هيئة سلطعون، وكثير ما كان يستعملون السلطعون في السحر الجالب للأمطار. فقبيلة لاهوتا ناغا تعلق السلطعون بشجرة وتتركه يموت ويجف، ويزعم أن هذا العمل يوجب الأمطار.

وتقول الخرافة عند غوند أن أكو رجل تسلق إلى شجرة زار، ولما نزل وجد كفيه قد اسودتا، ديناته صارت سود، فمسح بهما وجهه فاسود كذلك، وكانت معه مدمه فربطها وراءه، ثم تسلق الشجرة مرة ثانية ونادى امرأته لتأتي وتتفرج عليه، بالصوت وجد أن صوته تغير بمجرد رفعه وأصبح كصوت القردة، وتحولت المدمة إلى ذنب فكان قردا فوق الشجرة. طبعا حقيقة كثير من الحكايات عن القرود في الهند، وواحدة منها تقول أنه قردا من القرود هو الذي منح الرجال اللحى والشوارب. هذه أشياء حقيقة تتعلق بمعتقداتهم، احنا قلنا هذه قبائل بدائية فتؤمن بأشياء بدائية، أشياء خارجة عن الواقع، عن وهي خاصة بها. نجي إلى خلق السلطعون. السلطعون محبوب حقيقة بالنسبة للقبائل الهندية، لأن هم يأكلونه، يأكلوا بشهية ويستخدمونه في سحرهم ويكثرون من ذكره في حكاياتهم. فمثلا تزعم قبيلة موريا أن فتاة من البشر عشقت سلطعونا. تقول الأسطورة أنها وجدت هذا السلطعون لطيف المعاشرة، ظريف، مجامل، مجد ووفي، وقد كان هو بالحقيقة أميرا، يعني هو أمير كان، مش يعني بشر وتحول إلى سلطعون وتشكل بشكل السلطعون. وكثير ما يستخدم أصدقائي السلطعون يستخدم في السحر الجالب للأمطار. فمثلا قبيلة هندية بدائية اسمها قبيلة لاهوتا ناكا تقوم بتعليق السلطعون بشجرة وتتركه يموت ويجف، ويزعم أو يزعمون أنه هذا العمل يجلب الأمطار لهم. وكانت القبائل الهندية حقيقة عندما يشتد الجذب الأمطار تنقطع والأرض تكون جدباء عطشاء، يلجؤون خاصة قبيلة كوند إلى نوع من الطقوس. خلينا نتعرف عليها هذا الطقس بعد فاصل قصير أحبتي.

هاي القبيلة لما تمر عليهم فترة من الجفاف يأخذون أصدقائي سلطعون شاب ويقلبوه على ظهره ويركبون في نهايته ريشة من عشب ربط مع الضفدع، فيقولون أو يتوقعون أن هذا السلطعون يصرخ ويتضرع إلى إله المطر بأن يرسل الغيث ليتخلص من مصاحبة رفيقه البغيض. أما كيفية خلق السلطعون فأكو حقيقة أسطورة غريبة عنها. تزعم بهنجا بأنه كان في عصر من العصور فخار محتال خبيث أعجز الناس بخداعه، فتآمروا عليه وقتلوه، وبعد أن قتلوه ألقوا بجثته في نهر قريب على مكان عيشهم، وقالوا له بعد أن رموه في النهر: الآن اصنع أوانيك في الماء وجرب خداعك مع الأسماك والتماسيح. فتحول الفخار إلى سلطعون، وبهذا هم يعللون دهاء السلطعون وخوفه من الإنسان لأنه يرجع بأصله إلى هذا صانع الفخار المحتال. ننتقل الآن إلى أسطورة من الأساطير الهندية أيضا، هي عن خلق العقارب. والعقارب حقيقة من الحيوانات الزاحفة الخطيرة جدا، سمها خطير ويسبب مشاكل حادة للإنسان، قد تصل أحيانا إلى تهديد حياته. أشهر ما في العقرب هو الأبرة ماته، الأبرة اللاسعة التي يخترق بها جسد الإنسان وينفث من خلالها سمه. وهناك خرافة عند قبيلة بوندو عن خلق العقرب، تقول أن الإله الأكبر لما فرغ من خلق الأفاعي لقى أنه لدغ هذه الأفاعي لا يؤلم الألم المطلوب، ففكر في خلق شيء آخر يؤلم غاية الألم. أما كيفية خلق هذا الشيء فغريب ومدهش، هذا الجزء المدهش بالأسطورة. هم زعموا أن الإله أخذ سلطعونا شابا وقلبه على ظهره وركب في نهايته ريشة من عشب سام لتكون له ذنب، بعدين جاب خمس حيات وقلع أنيابها وجمع سمها، فركب الأنياب أربعا في بطنه، نقصد في بطن السلطعون، وجعل الخامس في ذنبه في ذنبه، ثم ملأ السلطعون بنوع من السم لا يقتل ولكن يؤلم أشد الألم. بعدين أخذه الإله إلى قرية ووضعه تحت حجر قائلا له: كل من يجلس على الحجر فلسعه، ولسعتك ستؤلمه ألما لم يعرفه من قبل، فإني منحتك قوة خمس حيات.

وحقيقة نسبوا الهنديين أو الهنود نسبوا خلق معظم الحيوانات السامة إلى الإله مهاديو، فزعموا أن الإله خلق العقرب ليعاقب رجلا متكبرا من قبيلة غوندا أهان صنمه. وجاء في خرافة أخرى أن الإله خلق العقرب ليكون قرطا في أذن الإله بروتي، كما خلق الدبور الزنبور ليكون حلية في أنفها، والثعابين لتكون لرجليها أساورة وخلاخل، والضفدع ليزين جبهتها. أكمل معاكم أحبتي هذه السلسلة بواحدة من الأساطير عن الغراب. لماذا ينعق الغراب؟ ليش الغراب على صوته هالشكل؟ ليش لونه هالشكل؟ تروي بعض قبائل وسط الهند أن الغراب، هذا الطير الغراب اللي هو رمز من رموز الشؤم، كان في الأصل طائرا أبيضا، طائر أبيض حلو جميل زين، وكلفته الآلهة اللي يؤمنون بها القبائل البدائية الهندية، كلفته بحراسة سر النار المقدسة، لكنه أفشى السر للبشر، فغضبت الآلهة وأحرقت ريشه حتى اسود كله. ومن ذلك الوقت ما قدر هذا الطائر الأبيض أن يغرد كالعصافير، لا، صار صوته نعيق خشن يذكره بخيانته الأولى. هذه أسطورة نعيق الغراب. نجي على النمر الذي كان قاضيا للغابة. تعتقد بعض قبائل غوند أن النمر لم يخلق صيادا، هو كان أول قاضي بين الحيوانات، وكان كل من يظلم أو كل من يتسبب بظليمة أو يظلم غيره يجبر على أن يأتي لكي يمثل بين يدي النمر. لكن البشر قتلوا أول نمر، فاختل نظام الغابة، وتحول النمر منذ ذلك الحين إلى حيوان يهاجم الإنسان انتقاما لما فعله أجداده. إذا تلاحظون أنه الأساطير الهندية اللي تتعلق بالحيوانات وكان فيها رسائل، يعني مو بس موجهة للحيوانات، هي بيها رسائل خفية للإنسان، يمكن نحكي بيها في ختام الحلقة.

من أيضا الأساطير الأرواح التي تعيش داخل الأشجار. تؤمن قبائل كثيرة في أواسط الهند أن الأشجار الضخمة خصوصا شجرة السال وشجرة التين البنغالي هي حقيقة مساكن لأرواح الأجداد، ولهذا لا تقطع الشجرة

0: قبل تقديم اللبن أو الأرز أو الزهور لها، لأن الروح قد تغضب فتصيب الحطاب بالحمى أو الجنون. نجي إلى اليراع، لماذا يضيء اليراع؟ تقول أصدقائي إحدى الأساطير أنه أكو طفل ضاع في الغابة، ضاع بالليل بالغابة، فأشعلت الآلهة آلاف المصابيح الصغيرة لتقوده إلى أمه، وبعد أن عاد الطفل بقيت تلك المصابيح تطير في الليل وتحولت إلى اليراعات التي تحمل نارا لا تحرق أحدا. هاي اليراعات اللي نشوفها، هاي طبعا باعتقاد القبائل. القمر، نجي على أسطورة القمر الذي يسرق أعمار الأطفال. في بعض المناطق القبلية كان يعتقد أن ضوء البدر إذا وقع مباشرة على الطفل الرضيع أثناء نومه فإنه يسرق قوة النمو عند هذا الطفل، لذلك كانت الأمهات يغطين الأطفال، يغطوهم في ليالي اكتمال القمر، أو يخلون قطعة حديد قرب الفراش لطرد الأرواح التي ترافق القمر. إحنا أمهاتنا أيضا يخلون قطع من المعدن، يخلون سكين تحت المخدة اللي الوسادة اللي نام عليها الطفل الرضيع. أيضا عندنا فد أشياء تذكرنا بما نقرأه الآن بالأساطير الهندية. نتكلم أسطورة أخرى عن المطر الذي لا ينزل إلا إذا ضحكت الضفادع. أساطير، في مواسم الجفاف كانت بعض القبائل تقيم زفاف رمزي بين ضفدعين، بعدين تطلقهم بالبركة وهي تغني، وكان الاعتقاد أن الضفادع إذا فرحت غنت، وإذا غنت سمعتها آلهة المطر فأرسلت الغيث. طيب، قبل أن نختم، لماذا يخاف الإنسان من البومة؟ ترى بعض القبائل الهندية أن البومة رسول بين عالم الأحياء وعالم الموتى، فإذا وقفت فوق بيت ليلا ونادت باسمه اعتبر ذلك إنذارا بأن أحد سكان البيت سيرحل قريبا، لذلك كانوا يقرعون الأواني المعدنية لطرد البومة. ونتكلم عن الثعبان حارس الكنوز. لا ترى بعض القبائل الثعبان مجرد حيوان سام، هي ترى فيه روحا موكلة بحراسة الذهب المدفون، ومن يعثر على كنز دون أن يستأذن روح الثعبان يصاب بالعمى أو يصبح مجنون يفقد عقله. أما من يقدم له الحليب، يقدم للثعبان الحليب، فيسمح له بأخذ جزء من الكنز. اللافت أصدقائي أنه هاي الحكايات هي تحاول تفسير الإنسان، مو بس تحاول أن تفسر الحيوان وحده. كل أسطورة تقول لنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لماذا نخاف، ولماذا نحترم الغابة، ولماذا لا نقطع الشجرة، ولماذا نهاب النهر. هي حقيقة قوانين أخلاقية كتبتها المجتمعات البدائية بلغة الخيال. وبهذا حقيقة ينتهي وقت المخصص للبرنامج، وأتمنى حقيقة أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة قصة أخوان لهذا اليوم، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تكلمنا اليوم عن المعتقدات الخرافية عند القبائل الهندية. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خطير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: الإنسان والذكاء الاصطناعي. هل علينا أن نتحسس أدمغتنا؟ استخدام الآلات الحاسبة يحاول دفة الجهد المعرفي من الحفظ الآلي إلى حل المسائل المجردة، ويحرر الذاكرة من التقيد فقط بالعمليات الحسابية المملة، لتبدأ في التركيز على المفاهيم الرياضية المعقدة. استخدام الآلات الحسابية يضعف الطلاقة في الحساب الذهني، ويقلص الإحساس بالأرقام، ويعطل القدرات الحسابية للصغار والكبار، مما ينعكس سلباً على مهارات الحساب الذهني، ويدفع صوب الاعتماد المفرط على الآلة والشعور بالعجز من دونها. تظل الابتكارات الحديثة قيد فريق من العلماء يسرد محاسنها ويذكر فوائدها، وفريق مضاد يحذر من ظلالها الوخيمة التي ستقضي على البشرية، إن لم يكن بفقدان القدرة على العد والحساب فبالإغراق في الشاشات والوقوع في قبضة الخوارزميات، وإن لم يكن هذا أو ذاك فمن خلال الذكاء الاصطناعي الذي يلوح بخطورة تجميد وتقليص وتعطيل الذكاء البشري الذي سيضمحل ويتراجع ويصدأ لفرط عدم الاستخدام والتشغيل. في عام 1925 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة عنوانها الحمار الوفي يرحل. حملت المقالة قدرا بالغا من الأسف، لأن المركبات الحديثة كانت آخذة في الاستيلاء على مكان ومكانة الحيوان الذي حمل الحضارة لقرون. وتساءلت الصحيفة إن كان استبدال الحمار بمركبات رخيصة تؤدي كل ما كان يفعله الحمار، لكنها لا تتمتع بسحر الحمار ولطفه وصداقته لصاحبه هو نهاية البشرية كما نعرفها. يشير جاف سينغ أحد مؤسسي شركة آيفولف المتخصصة في مجال الأمن التقني في مقالة عنوانها الحمار قضى وقته، الذكاء الاصطناعي والوظائف، إلى أن الغالبية وقت نشر مقالة نيويورك تايمز كانت تعتقد أن الحمار لا غنى عنه وأن الحياة لن تستوي من دونه، لكن جرى الاستغناء عن الحمار كوسيلة نقل رئيسة واستمرت الحياة، وأن أمرا شبيها يحدث هذه الأوان. لكن فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي واستبدال كثير من الوظائف والمهمات والعمليات به، وأنه بعد مرور قرن من رثاء نيويورك تايمز للحمار نرثي اليوم الأفراد العاملين ووظائفهم، لا سيما تلك التي تتعلق بالمعارف أو ما يسمى بوظائف الياقات البيضاء.

الأدمغة البشرية التي تقف وراء وظائف المصارف والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والتأمين والاستشارات والبحث العلمي وعلم المكتبات والمعلومات والمحاسبة وإدارة الأعمال ودعم العملاء والصحافة والإعلام والتسويق وغيرها في مهب رياح الذكاء الاصطناعي، لا من حيث ضياع الوظائف فقط، لكن انطلاقاً من تربية وتنشئة وتدريب الدماغ للقيام بهذه المهمات وغيرها، أو ما يسمى بذبول أو نضوب الذكاء البشري. يشير سينج إلى أن الحجة المطروحة اليوم هي أن الذكاء الاصطناعي ليس جراراً يحل محل العضلات أو جدول بيانات يحل محل الحساب، بل هو بديل عام للعمل المعرفي، فهو يكتب ويبرمج ويصمم ويحلل على عكس التقنيات السابقة التي كانت تؤتمت مهمات محددة. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي يؤتمت التفكير نفسه. وعلى الرغم أن سينج يقلل من حجم تأثير الأتمتة في مصير الوظائف المعرفية وعلى العقل البشري، فإنه لا ينفي حدوث قدر من الاضطراب أو تغيير الأدوار الذي سيستدعي إعادة هيكلة وظائف الياقات البيضاء، ومن ثم طريقة تدريب وتعليم وتنمية مهارات العقل البشري.

ثبت وجود ما يسمى تأثير جوجل، أو تأكل القدرة على الاحتفاظ بمعلومات ومعارف في الذاكرة، وذلك بسبب معرفتنا أن جوجل وغيره من الأدوات قادرة على تخزينها واستعادتها وقت الحاجة بسهولة ويسر، مما يؤدي إلى انخفاض السعة الاستيعابية للذاكرة البشرية، إضافة إلى قصر فترات الانتباه. ظلت الدراسات والبحوث تتأرجح وتؤرجح البشرية معها بين لا داعي للقلق من سطوة الذكاء الاصطناعي على الوظائف والترفيه والتربية والحياة، ولدينا كل دواعي القلق من سطوة الذكاء الاصطناعي، إلى أن بدأت تتطرق إلى تأثير طويل المدى وربما غير قابل للتغيير في ذكاء البشر. النبرة المتصاعدة التي تدق على وتر تأثر الذكاء البشري ربما بصورة غير قابلة للتعديل تثير الخوف، لا سيما أنه كلما تبقى للبشرية الأمة التي ظلت تتفاخر بصغيرها المراهق الذي لا تسأله سؤالاً عن الطقس أو وصفة الدجاج بالباذنجان أو وضع مضيق هرمز الآن أو طريقة فتح حساب بنكي أو شرعية الإنفاق على الزوجة المطلقة أو أسباب ابتعاد روسيا والصين عن حرب إيران، حتى يعود إليها بإجابة منطقية ومعلومات شافية عافية. أصابتها نوبة هلع ثم بكاء مصحوب بقرارات تتعلق بنزع أجهزة وإغلاق شاشة ونزع وصلات أنترنت.

الخطورة وثقتها دراسة أجراها باحثون أمريكيون وبريطانيون، وجرى نشرها قبل أسابيع عدة. العنوان خفيف مقارنة بالنتائج الثقيلة الوطأة التي خلصت إليها. الذكاء الاصطناعي يقلل المثابرة ويضر بالأداء المستقل. العنوان تشير تفاصيله إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتخفيف عبء العمل والنشاط والعمليات المعرفية قد يقوض قدراتنا الذاتية والعقلية. وجدت الدراسة أن 10 دقائق فقط في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على حل مسائل رياضية أو فهم مقاطع مكتوبة تؤدي إلى تراجع أداء الغالبية في القيام بالمسائل أو المهمات نفسها دون مساعدة. ولم يقتصر الأمر على تدهور أداء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي بصورة متكررة في القيام بالمهمات المعرفية مقارنة بغيرهم من المعتمدين على أنفسهم، بل أنهم استسلموا وأعلنوا عجزهم عن حل المسائل الصعبة أو فهم المقاطع المعقدة أسرع بكثير من أقرانهم ممن يكتفون بالعقل البشري. استخدم الباحثون مثالاً لشرح ما يجري. معلم يدرب طالباً على البرمجة. يأتي الطالب سائلاً المعلم أن يحل مسألة برمجية، يساعده المعلم ويجري حلها. يعود الطالب لمساعدته على حل مسألة ثانية ثم ثالثة وهلما جرى. يتوقف المعلم ويفكر قليلاً بعد إدراكه أن خطأً ما يحدث. يكتشف أن الطالب لا يتعلم البرمجة، بل يتعلم الاعتماد على المعلم لحل مسائل البرمجة، ويفقد القدرة على تعلم مهارات الحل ولا يسعى إليها من الأصل.

وتشير الدراسة إلى مبدأ التعاون بين البشر، وأفضل المتعاونين هم من يقيمون توازناً بين تقديم المساعدة للآخرين وبين تعزيز استقلالية من يحتاجون إلى المساعدة، حتى لا يكونوا سبباً في ضررهم وسلبهم القدرة على الاعتماد على النفس. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي بحكم تكوينه هو النقيض الصارخ لديناميكية المساعدة المتوازنة، فهو لا يرفض المساعدة أبداً إلا لأسباب تتعلق بالسلامة، ويقدم إجابات فورية لأي سؤال أو استفسار. الذكاء الاصطناعي مفيد الآن، لكنه على المدى الطويل بالغ الخطورة، لأنه لا يبالي بما يلحق بالشخص الذي يساعده، والذكاء البشري الذي يعطله، والغباء أو فقدان القدرة على التفكير الصحي على المدى الطويل. وحذر الباحثون من أن الأمر لا يقتصر على تراجع مستوى أداء الناس في المهمات الفكرية والمعرفية والبحثية، بل أنهم يتوقفون عن المحاولة، مشيرين إلى أنه لو استمرت هذه الآثار وهذا النوع من الاستخدام، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون سبباً في مخاطرة كبرى بالقدرات البشرية التي يفترض أنها صممت في الأصل من أجل دعمها. قبل أيام قليلة شهدت جنيف الحوار العالمي الأول من نوعه حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي جمع بين حكومات وشركات تكنولوجيا وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وتقني، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة التي عادة تتبنى نهج تسليط الضوء على أهمية التقنيات الحديثة وتثمين دور التمكين الرقمي من أجل التغيير الإيجابي والتنمية والتعبير الحر وغيرهما، تبنت هذه المرة خطاباً قلقاً يحذر من مغبة ما يجري من اعتماد مفرط على الذكاء الاصطناعي. الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال محذراً إن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة هائلة، وتساءل هل سنقوم بحوكمته معاً أم سنسمح له بأن يحكمنا؟ علينا الآن تحويل هذه المشاركة العالمية إلى عمل عالمي لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أماناً وعدلاً وإتاحة وأخلاقية. ما قاله غوتيريش أثار مزيداً من القلق، فإذا كانت المنظمة الأممية بلا حول أو قوة في وقف أو ضبط هذا الطوفان الرقمي الجارف، كيف تتعامل معه الأم التي فوجئت بصفر معلومات في رأس ابنها ما أن انقطع التيار الكهربائي والأنترنت، أو البالغ العاقل الذي اعتاد سؤال كلاود واستشارة جاما والدردشة مع ديبسيك وطلب النصيحة من لانغو، ثم استيقظ ذات صباح ليجد شركاتها قد ألغتها ومطوريها وقد ألغوها. قال الأمين العام إن الجيل الحالي هو الأرجح آخر جيل يضع قواعد تعايش الإنسان والآلة، مشيرا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للحوكمة والتقنين، لكنه لن يظل مفتوحا طويلا، وأنه إذا أرادت البشرية للذكاء الاصطناعي أن يكون قويا فيجب أن يخضع للحوكمة. وأضاف أنه على الرغم أن الذكاء الاصطناعي يقع في صميم مستقبل البشرية المشترك، فإنه يجب أن يكون مستقبلاً تستطيع فيه الآلات أن تعلم، أما من يحدد ويقرر فهم البشر.

0: اللافت أن دولاً عدة لا سيما تلك التي تجري استطلاعات وتدشن دراسات وتقيس توجهات تتعالى فيها تحذيرات على مدار أعوام من تعاظم دور وأثر التكنولوجيا الحديثة، بدءاً بالآلة الحاسبة مروراً بالكتب المسموعة ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وأثرها في قدرات ومهارات الأجيال الصغيرة. اليوم التحذيرات لا تتعلق بمهارات القراءة وقدرات الكتابة، لكن بذكاء العقل نفسه ودفعه صوب الكسل وقلة الاستعمال وتجريده من القدرة على التفكير والنيل من نعمة الذكاء والدفع صوب الغباء. بفعل فعل، الدراسة المشتركة بين بريطانيين وأمريكيين تقر بأن القدرات الإدراكية البشرية لطالما تأثرت بالأدوات التكنولوجية الخارجية، من آلات حاسبة إلى أنترنت وخرائط ذكية وغيرها، إلا أن الذكاء الاصطناعي بصورته وإمكاناته وأدواته الحالية فيفرض نوعاً جديداً من البنية الإدراكية على البشر، هي بنية قادرة على حل أي مشكلة ولا تفرض المساعدة إلا فيما ندر، وتقدم الإجابات بدقة زر. هذه الإمكانات التقنية الجبارة تؤدي بحسب ما خلصت إليه الدراسة إلى قصور كبير في الأداء المستقل للعقل البشري والمثابرة، وهما قدرتان أساسيتان للتعلم مدى الحياة. وإذا كانت 10 دقائق استعانة بذكاء الاصطناعي تصنع فرقاً في إمكانات التفكير ومهارات التدبير البشري، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي عبر استخدام يومي يؤدي إلى آثار تراكمية عميقة قد يستحيل أو يصعب تصحيحها.
1: ليل هو العمر أم ليل هو الأزل، أم الزمان ظلام ما له أجل، أم الرزايا عصابات تطاردنا وليس من مهرب تفضي له السبل، أم أيما سكن في الغيب يطلبنا تاهت خطاه إلينا فهو لا يصل، أم كل ما في يد الأقدار من تعب وقف علينا وما عنا له بدل، كأنما الهم نحات وصخرته أعمارنا وبها الإزميل يرتجل. شابت مواعيدنا للصبح وانطفأت عيون من حلموا من هول ما احتملوا، نرى المصائب صحراء بلا أمد وقربة الصبر حتى ما بها وشلوا، فكيف ننفذ من رمل يحاصرنا ومنبع الرمل بالأرواح متصل، ضاع الطريق ونحن السائرون على ضياعه ودليل الدرب معتزل، أنا توقف منا مجهد هجمت عليه من كل أصقاع الأذى الملل. هذا خراب قديم ظل يحرسه من صفقوا لحديث البوم واحتفلوا، فرب منتفع بالداء تبصره كي لا يكون دواء راح يبتهل، وقام يقنع معلولا بعلته حتى تعجب منه الكذب والدجل، وإن أعجب من هذا إذا اقتنعت ضحية أن سكين الردى أمل، بعض القناعة سم لا يحس به وهل يحسون من بالوهم قد شتلوا، هضم الأسى شر عادات الشعوب إذا تلاعبت بهم الحكام والدول. غصت مياديننا بالنبض واشتعلت من فرط ما كتم الشبان واشتعلوا، لطالما كابروا أن يصرخوا ألما لكنهم حملوا ما ليس يحتمل، هم البلاد التي لو لم يكن ثقل سوى الولاة كفاهم ذلك الثقل، وصوت من شطب الوعاظ أحرفهم ودمع من شردوا في الأرض أو قتلوا، وكل حرب على أعمارهم زحفت فكلما جاع طاغوت بها أكلوا، تمضي السنون وصخر العوز لعنتهم للآن يحملها الأصحاب والأهل، فالأرض ورد لكرسي وصاحبه، وحصة الناس منها الشوك والدغل، خفت موازينهم في العيش إذ ثقلت جيوب من يرتضيه السادة الشلل. نحن الذين أروا للدهر كيف على جحيمه عبروا رهوا وما جفل، غداة كل فم من خوفه خرس، وكل رجل لهول الملتقى شلل. لما البلاد انتخت نحن الذين لها سيلا رأتهم لخط النار قد وصلوا، نحن الذين شرحنا صدرها بدم إذ كل هم على أضلاعها جبل، نحن الذين سعى في نقصهم زمن وسنة الكون أن البدر يكتمل. كم التوابيت ناحت حينما احتضنت ورد الذين بحر الحرب قد ذبلوا، نجما فنجما على أحضانها نزلوا وأودعوا نورهم في الترب وارتحلوا. هذه البلاد التي ما طالبت ثمنا غير النفوس لكي ترضى وما بخلوا، فكيف مدت بساط الملك وعجبي منها ليحكمها السراق والسفل.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: التسول قصة أكبر من دواعي الفقر والعوز. قصة المتسولين الذين يتركون ثروات طائلة ويكتشف أمرها بعد وفاتهم أكثر من أن تعد أو تحصى. التسول أشكال وألوان وفنون لا يخضع لقواعد ثابتة أو يتبع معايير جامدة، فيه قدر غير قليل من الفن والابتكار يتوارثه البعض ويقرر البعض الآخر أن يحترفه. تبقى أسبابه والعوامل التي أدت إليها مثار شد وجذب وسببا للاختلاف، بل وفرصة للانقضاض على الأنظمة السياسية والسياسات الاقتصادية. وفي كل الأحوال فإن هدفه الأبرز ثابت لا يتزعزع على مر الأجيال وبمرور العقود والقرون، ووسيلته الأشهر أيضا قلما تتغير، الهدف حسنة قليلة والوسيلة تمنع بلاوي كثيرة. منظومة مطالبة الغرباء بحسنة أو قدر من المال عبر مد اليد أو تخصيص علبة أو إناء، وذلك في مقابل منع بلاوي كثيرة من الحدوث لهم، قديمة قدم الحضارة الإنسانية. بحسب دراسات موثقة عن تاريخ التسول، فإن أقدم سجلاته تعود إلى بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة. في هاتين الحضارتين كانت موجات من الفقر تضرب البعض بين الحين والآخر، إما بسبب كوارث طبيعية أو نشوب الحروب أو بسبب التسلسل الهرمي الاجتماعي. واتخذ التسول شكلا أكثر تنظيما في اليونان القديمة، إذ ظهر المتسولون بصورة واضحة وصريحة، لدرجة أن أرسطو ناقش المسائل الأخلاقية المتعلقة بالتسول والمفاهيم المجتمعية المرتبطة بإعطاء المقتدر قدرا من المال للمتسول. ويتطرق عديد من الدراسات والبحوث إلى شرح وسرد التطور التاريخي والديني لمنظومة العوز وسبل التعامل معها، سواء من منطلق برامج وأنظمة تضعها الدولة لمساعدة الفقراء، أو من خلال مؤسسات دينية تتعامل مع العوز والفقر والتسول من منطلق يخلط المعتقد بالإنسانية، يحث البشر على ترجمة التعاطف إلى فعل. ومضت منظومة الفقر والعجز وارتباطها أحياناً بالتسول، وحدثت طفرة كبرى في طلب حسن قليلة مع عصر الثورة الصناعية في القرن 19 وما صاحبها من تحضر أو تمدن بمعنى التحول السكاني من المناطق الريفية إلى الحضرية، وهو ما نجم عنه تغيرات اقتصادية كبرى منها نمو سكان الحضر الفقراء. وتشير إلى أنه أصبح للمتسولين حضور واضح في المدن الصناعية المزدهرة، وهو أحد الأعراض الجانبية لإزدهار المدن الصناعية الكبرى وظهور الفروق والمشكلات الاقتصادية وكذلك الاضطرابات الاجتماعية.

اضطرابات السويد. وعلى رغم أنه لا الاضطرابات الاجتماعية أو المشكلات الاقتصادية تشكل معضلة كبرى في السويد، وعلى رغم أن مدن السويد أحد عناوين الرفاه في العالم، لتأن تحت وطأة التسول والمتسولين في الأقل مقارنة بدول أوروبية أخرى، فإن جهودا رسمية يتم اتخاذها من أجل منع التسول ومناهضة المتسولين. إنها الجهود التي يسميها البعض على سبيل التفكه والسخرية جهود تجريم الفقر. أسئلة عديدة مثل: هل يتم القضاء على الفقر بتجريم التسول؟ وهل إزالة المتسولين من الشوارع والميادين يعني انتهاء الفقر؟ وهل يختفي الفقر باختفاء المتسولين؟ وغيرها تطرح نفسها منذ ندد حزب الديمقراطيون السويديون بالأشخاص الذين يأتون السويد من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتسول على أبواب المتاجر السويدية، وأن السويد لا يمكنها القيام بدور ضمير أوروبا. ما أعلنه الحزب في مؤتمر صحفي أتى على خلفية خطط تجريم الفقر التي تمضي على قدم وساق، وكان ائتلاف الأحزاب الحاكم بالتعاون مع حزب الديمقراطيون السويديون قد قدم خططا لحظر التسول في أرجاء السويد قبل فترة، وتعتمد الخطط على تحقيق لمدة 9 أشهر يجري خلالها حظر التسول. وقال الائتلاف اليميني الحاكم إنه في حال نجاح الحظر التجريبي فإن هذا يعني إمكانية تحوله إلى قانون حظر التسول، ويشار إلى أن حظر التسول هو أحد الوعود الانتخابية التي تضمنها برنامج الديمقراطيون السويديون اليميني.

رخصة متسول. في السويد يجد المتسولون أنفسهم مادة للخلاف السياسي ووعدا انتخابيا وساحة للصراع الأيديولوجي بين الليبراليين واشتراكيين وبشر عاديين يرون في تجريم التسول جريمة، وبين يمينيين بمختلف أطيافهم وآخرين يعتنقون نهجهم ممن يعدون التسول في شوارعهم صداعا في الرؤوس وقبحا في المدن وتصديرا لمشكلات الآخرين من دون وجه حق. يذكر أن للسويد سابقة على صعيد مواجهة التسول عبر سبل شديدة الابتكار مثيرة لكثير من الجدل، ففي عام 2019 أصبحت مدينة إسكيليستونا غرب ستوكهولم أول مدينة سويدية تنص على الحصول على تصريح رسمي قبل التسول. على الرغم في التسول، التقدم بطلب رسمي مع سداد 250 كرونة أي نحو 25 دولارا للحصول على ترخيص. فترة سريان ترخيص التسول 3 أشهر، وتيسيرا على المتسولين يمكنهم التقدم بالطلب عبر الانترنت أو في مراكز الشرطة، شرط أن يكونوا حاملين بطاقة هوية سارية، وهذا يعني بالضرورة أن المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين من دون أوراق رسمية غير قادرين على إصدار رخصة متسول.

جانب من التسول في عدد من الدول الأوروبية أصبح مرتبطاً بمنظومة الهجرة، لا سيما غير النظامية أو غير الشرعية، وشهد العقد والنصف الماضيان زيادة ملحوظة في أعداد الدراسات والاستطلاعات التي تجري في دول المقصد والتي تربط بين الهجرة والتسول. وعلى الرغم أن جنسيات المتسولين في دول المقصد صارت أكثر تنوعاً مع ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية، فإن مكون الروما أو الغجر القادمين من رومانيا يظل رئيساً في جموع المتسولين، لا سيما في الدول الإسكندنافية. وبعيداً من أصل المتسول وجنسيته والمكان الذي اختاره للتسول، يبقى التسول منظومة لا تنقصها الإثارة أو تفتقد التجديد. الفقر والإعاقة ونقص الموارد والأمية والمرض والبطالة، إضافة إلى قائمة طويلة من العوامل الاجتماعية والنفسية مثل تدني مفاهيم الكرامة والاعتداد بالنفس وغيرهما، هي الأسباب الكلاسيكية التي تدفع الشخص إلى التسول. التسول إحدى الصناعات التي تمارس بكثافة من خلال قطاع الاقتصاد غير الرسمي في العالم، لا سيما في المدن حيث ينشط سوق العمل غير الرسمي. والبعض من المتسولين يرى أن التسول وسيلة عادلة يحصل من خلالها على نصيبه الذي يستحقه في مجتمع غير عادل لم يوفر له الحماية المناسبة ضد الفقر، ونظام لم يؤمن له العمل المناسب، أو نظام تأمين اجتماعي يقيه العوز. التسول شأنه شأن الأنشطة البشرية الأخرى، ليس جامداً أو ثابتاً، وإذا كان الجوع والمرض والكوارث والمصائب تدفع البعض من البشر إلى التسول، فإن عوامل نفسية أخرى باتت تفرض نفسها في العصور الحديثة، وبعضها يخضع للقياس والدراسة والتحليل، منها عدم احترام الذات والشعور بعدم الأهمية وافتقاد الأمان والشعور بالذنب والعار وعدم الرضا والدونية. إن البعض يتفنن في إظهار إعاقتهم أو التسول بصغارهم، وكذلك الدقة على أوتار دينية، يصل بعضها لحد الابتزاز العاطفي والتلويح بالعقاب الإلهي لمن يملك ولا يعطي. في مصر القديمة وكذلك بلاد ما بين النهرين، ارتبط التسول بأولئك الذين لعنتهم الآلهة أو أصابهم سحر السحرة، وهو ما يقول المؤرخون إنه يفسر عدم مد يد العون لهم من قبل الحكام باعتبارهم ملعونين ويستحقون لعنتهم ومن ثم فقرهم. لحسن الحظ فإن لعنات الآلهة لم تستمر طويلا، أو في الأقل لم تكن سمت منظومة التسول في كل مكان، كما لم يرثها المتسولون في العصر الحديث، وإن ورث البعض فكرة الوصمة، إذ تواجه أعراق وأثنيات بعينها رفضا مجتمعيا في بعض الدول يحول دون حصولها على فرصة عمل.

مد اليد طلبا للمال صارت عبارة رمزية، إذ لا تعني بالضرورة مد اليد، فقد تمتد اليد ولكن للدق على الشاشات طلبا للمساعدة المالية والعينية التي يمكن تحويلها إلى حساب المتسول البنكي أو عبر إحدى تطبيقات تحويل الأموال. وبعيدا عن مدى حاجة المتسول الفعلية للمال أو انتمائه لعصابة تحترف النصب على الآخرين عبر دغدغة مشاعرهم وابتزاز أحاسيسهم، فإن عالم التسول اخترق الشبكة العنكبوتية من أوسع أبوابها، تدوينات وتغريدات وفيديوهات طلب المساعدة عبر منصات مثل فيسبوك و

الخيال والإدعاء، والبعض منها يمزج بين أصالة التسول أيام زمان ومعاصرته هذه الأيام. حسنة قليلة ونداء إلى المحسنين والمحسنات وفاعلي الخير وغيرها، صفحات تظهر وتختفي على منصات السوشيال ميديا وتحمل قصصا غير موثقة وتبث حكايات لا يعرفها إلا مؤلفوها، تختفي اليوم لتظهر غدا باسم جديد مع أرقام هواتف لا يستدل عليها بعد مرور بضع ساعات. من هو المتسول؟ سؤال صعب في زمن أصعب. في عالم مثالي خال من الكذب والإدعاء، المتسول هو شخص أو أسرة تفتقد الموارد الاقتصادية اللازمة لضمان استمرار حياتهم وتوفير متطلباتهم الرئيسة بصورة شبه مستدامة، وتنعدم المساعدة أو البدائل المادية، فيضطر أحد أفرادها وأحيانا كل الأسرة للخروج إلى الشارع طلبا للمساعدة من المارة، وذلك بهدف توفير الحاجات الرئيسية، غالبا الطعام والشراب وربما الدواء لليوم وليس للغد. العودة إلى أرض الواقع تشير إلى أنه في وقت تظل فيه منظومة التسول مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر، إلا أنها تمددت وتوسعت لتشمل فروعا عدة مثل اقتصاد التسول وحياله وغرائبه، إضافة إلى الصراعات والحروب في العالم التي تدفع الملايين للهجرة غير النظامية والاضطرار للتسول، كذلك سياسات معالجة الفقر في الدول والأوضاع الاقتصادية والكوارث الفجائية، وكذلك توارث المهنة أبا عن جد. وعلى رغم قوائم عدة تحدد دولا بعينها باعتبارها خالية من المتسولين مثل سنغافورة والإمارات وفنلندا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيوزيلندا واليابان، فإن واقع الحال يشير إلى أنه لا تخلو دولة من التسول والمتسولين، ولكن العبرة بالنسب والأعداد وأماكن الانتشار وسبل مواجهة الظاهرة.

الطريف أن أحدهم خصص موقعا إلكترونيا ليقدم النصيحة والمشورة للمتسولين الجدد كيف أصبح متسولا ناجحا. سؤال يلقى عديدا من الإجابات المتأرجحة بين جدية النصائح ودعابة الساخرين. من بين الناصحين من قدم خطة عمل كاملة تضمن التسول الناجح بدءا باختيار المكان المناسب ثم المطاعم الفارهة للدق على أوتار الأغنياء أو كراجات سيارات السفر دقا على أوتار رغبة المسافرين في السلامة ومرورا بدراسة ديموغرافية المكان ونوعية الناس المرجو الدق على أوتار قلوبهم ومشاركة ما في جيوبهم، وانتهاء بسرد أو اختلاق قصة مقنعة ذات بناء درامي محكم تحوي حاجات محددة مثل الطعام والشراب والكساء والدواء، وكذلك الحفاظ على حد أدنى من النظافة الشخصية حتى لا ينفر أهل الخير. تظل الحسنة القليلة ربما قادرة على منع البلاوي بحسب اعتقاد الكثيرين، ولكنها لا تمنع الفقر أو تعالج أسبابه إطلاقا.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
3: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا في وقتنا الحاضر ربما من أكثر الملامح الشائعة جدا أنه أحيانا نحن نشعر أنه إحنا في كل وقت على اتصال بالآخر، دائما هو متصل بالواتساب ومتصل بالإنستغرام ومتصل بالفيسبوك وبالماسنجر، ورقمك عنده، واحتمال تخابرون فيديو، واحتمال تشوفه بالقهوة وبالدوام وبالكذا إلى آخره، هذول الناس القريبين منك. وأيضا بموازاة ذلك هناك نوع من القطيعة حتى بين أفراد المنزل الواحد، يعني تشعر أنه لقاءاتهم ليست لقاءات حقيقية، وتشعر انهماكهم في الهواتف الجوالة وكذا إلى آخره. هذا مفهوم ومعروف حتى بالنسبة للشياب الآن، يعني يمررون الريلزات أو الريلز بطريقة تكاد تكون مرضية، حتى يعني ينافسون المراهقين، خصوصا أنه إحنا بيئاتنا هي بيئات لا تعتني بكبار السن. يعني كبير السن اللي عمره 70 سنة وين يروح مثلا؟ لا يليق، أو ماكو مثلا حتى المقاهي هي ما مصممة الآن لهؤلاء، تروح تلقى بها مراهقين وصوت عالي وكذا إلى آخره، ماكو نسق ثقافي يحمي كبير السن، وين يطلع؟ ماكو مكان يناسبه بالحقيقة، فيضطر إلى أن يذهب وين؟ إلى أن يذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا طبعا إلى مخاطر مرات، حتى يعني بعض كبار السن ما يجيدون استخدام الهاتف، تلقى طب فاتح بث مباشر مثلا، طب ناشر له صورة خاصة مثلا ها بالجوال للأهل أو كذا إلى آخره. لأن إحنا يفترض أيضا أن نتعامل مع هواتفهم بطريقة معينة، نروح للإعدادات المنشورات نخليها بس خاص بس أنا فقط، حتى خاف ينشر، خاف كذا إلى آخره. لازم نعتني بهذا الموضوع كثيرا، يعني خصوصا الآن في وقتنا الراهن. هذا شنو يدلل؟ يدلل على أنه طبيعة علاقتنا أو طبيعة علاقاتنا بها مشكلة. يعني الآن إحنا طبيعة علاقتنا بأنفسنا بها مشكلة، وطبيعة علاقتنا بعوائلنا بها مشكلة، وطبيعة علاقتنا بأصدقائنا بها مشكلة، وطبيعة علاقتنا بأوطاننا بها مشكلة. هاي حقيقة، يعني حقيقة، حقيقة واضحة. فهمنا لمعنى المدينة بمشكلة، فهمنا لمعنى الدين أحيانا بمشكلة تشعر، وهكذا. والمشاكل تتأزم ليش؟ لأن أكو نوع من التعاطي الخاطئ مع هذه المشاكل، نوع من التعاطي الخاطئ مع هذه المشاكل. وكل يغني على ليله، وكل يحاول أن يجد سبيلا لحل أزماته الشخصية وأزماته العاطفية. وإحنا بنقول أزمات عاطفية مو بمعنى السيء دائما، يعني إحنا ما عندنا، يعني دائما يربط هذا المفهوم أحيانا خطأ، يعني بمسألة انتهاك العلاقات المشروعة وكذا إلى آخره. لا، يفترض أنه إحنا نكون أصحاء عاطفيا. يعني شنو يعني المعنى؟ أنه أنت ما تنجرح عاطفتك ولا تشعر بالإساءة العاطفية من أحد طول اليوم، لأن أنت مرات تشعر بها من شخص ما تعرفه، هتشي واحد معلق أو واحد جاي الكلمة أو واحد شفته بالشارع وأنت جاي السوق، أو واحد يسيء لك عاطفيا، تجوز يوم كامل أنت متضايق بسبب هذه الإساءة من شخص أنت ما بينك وبينه معرفة. يجوز لو بينك وبينه معرفة كان ممكن أن تبرر أو ممكن أن تتأمل أو أن تفكر في أسباب هذا الخصام أو في أسباب هذه الإساءة. ولذلك كل البلدان على الإطلاق عندها نوع من التعويضات للخلل العاطفي أو لخلل العلاقات، من ضمنها طبعا يعني اليابان مثلا. اليابان دولة نعلم جدا أنها متطورة من الناحية التكنولوجية، لكن أيضا في العلاقات خصوصا في السنوات الأخيرة هناك نوع من المشاكل في العلاقات الاجتماعية. ولذلك قد تجد في اليابان، لأن اليابان تعرفون يعني هم سابقين، يسمونهم كوكب اليابان، ها يعني كأنهم منعزلين عن كوكب الأرض. اليابان عندهم مجموعة من الوظائف هي جاءت لتعالج هذه المشكلة العاطفية، مشكلة علاقتنا بالناس، مشكلة علاقتنا بأصدقائنا وبزوجاتنا أو بعوائلنا، راح ناخذها بعد الفاصل.

طبعا شاهدت التقرير وهو تقرير غريب في احدى الوكالات المرموقة، يتحدث عن ظاهرة بعض الأعمال الغريبة في اليابان التي لا يمكن أن توجد في الحقيقة إلا في اليابان. تعرفون أحيانا المواقف الاجتماعية المربهة تشكل لنا نوع من الضغط النفسي والإحراج، ولذلك اليابانيين فكروا بطريقة يقدمون بها خدمات فائقة بطريقة غير متوقعة وغير مألوفة، وأعاجوا تعريف معنى الدعم العائلي والمساندة وحتى القدرة على مواجهة بعض الأمور. زين، شلون سووا هاي القضية؟ يعني كيف بإمكانهم معالجة هذه المشاكل؟ يعني واحد مثلا عنده نقص، شايفين أكو واحد مثلا يخابر أخته يقولها إيش دعوة أربعة أشهر ما مخابرتني، أو هي تخابره يقول لها وأنا أختك يعني ست أشهر تمام مار علي وأنا وياك بنفس المدينة مثلا، يعني وين الأخوة؟ ما تقول عندي أخيت مثمر منها، ما تقول خلنا نشوف جهالها، خلنا نسأل عليهم، خلنا كذا، تعاتبك مو؟ أكو جرح عاطفي. هذا شنو سببه؟ سببه أنه أكو يعني أكو بحث عن دعم عائلي. مرات إحنا عندنا عوائل مكتنزة، عوائل كبيرة، لكن ما موجود ثقافة الدعم به، ماكو ثقافة الدعم بالحقيقة. قاضي شلونك كذا الحمد لله جهال، ماكو ثقافة، ما يعرف مشاكلك ولا يعرف يدعمك نفسيا أو أبدا مو. لذلك اليابانيين فكروا بطريقة أخرى، قالوا هو هذا الدعم وهاي القدرة على المواجهة وفكرة المساندة، يعني ليش نتانيها؟ خو نسويها وظيفة، واحد شغلته نستأجره ها ويقدم لنا بعض الخدمات. طبعا الفكرة غريبة للوهلة الأولى، قد نعتقد أنه هي فكرة غير يعني مجانبة للصواب، غير صحيحة أو غير مناسبة أو لا تفي بالغرض بالحقيقة. زين، قالوا لا خلينا نجرب شوي شوي على الخفيف. أول شيء مرات أنت بحاجة إلى من تطلع الضوج بوحدك، مرات تفكر تخابر صديق يعني تعتقد أنه أنت جاي تضايقه لأن هو عنده شغل أو عنده كذا أو مشغول، خصوصا في بيئات مثل اليابان يعني ها الناس مشغولة و24 ساعة عمل وكذا. زين، فأنت بحاجة لأن تطلع المطعم مثلا فخم، بس بحاجة لواحد وياك، واحد وياك يعني وحدك المنظر مو لطيف بهذه الطريقة. فهذا شغلته شنو؟ يستأجرونه يقعد وياك من دون حديث، طبعا نبدل على يعني اللي يشوفكم ينظركم بالعين الكبيره، يعني صديق ينطلع بي ها مبدل وانيق وكاشخ وريحه وكذا والى اخره ها، ويرافقك في اي مكان انت ما تريد تروح بيه بوحدك. هذا موظف يؤدي دور الصديق او القريب في اي مناسبه اجتماعيه لتخفيف الحرج بهذه الطريقه. هذا موظف يجلس بجوارك ويفعل لا شيء، لا شيء احيانا مهم طبعا ها، لا شيء هو ما يسوي شيء يعني. وشفت لقاء ويا واحد من ذول اللي اسمه شوجي، طبعا هو هاي شغلته، يقول انا خلال 4 سنوات لقيت 4000 طلب. وقل واحد يقول ايش ما شغلها 4000 طلب شغلته يطلع وين الناس عندهم رحله عندهم كذا، وظيفه غريبه طبعا، وهي فكره هو بنى وظيفته بفكره بسيطه للغايه، الحضور. انت مرات محتاج، انت شايف مرات من تمر بازمه تحتاج واحد بس يقعد يمك، والله حتى ما يقدم لك حلول، محتاج واحد يسمعك او ما يسمعك، تشعر مرات شايفين انت مرات مثلا انا واحد من الناس وانت ربما اشعر بنوع من الضيق بالمنزل، اروح مثلا المقهى مو لسبب بس حتى اشوف الناس، حتى اكون بجوارهم، هذا الانس يعني، اشعر انه انا جزء من الناس، جزء من المنظومه بهذه الطريقه. هذا الحضور هو بالحقيقة نوع من الوظيفة. لذلك هذا اسمه شوجي، هذا ما يقدم خدمات محددة، وظيفة الحضور وقليل يتدخل يعني بهذه الطريقة. طبعا سوى مقابلة ويا رويترز وقال انه انا تعاملت مثل ما قلنا ويا 4000 طلب خلال 4 سنوات، يقول رافقتهم للمقاهي، وأحيانا واحد يقول واحد تخيل واحد إجاني وطاني فلوس حتى أسوي شغلة واحدة،
شنو هي شغله؟ أودعه مسافر. يا سلام، يعني شوف الفكرة شد شاعرية، ها؟ يقول هو يشعر بضيق إنه ما حد جاي يودعه، فيقول رحت أنا وياه ودعته وسافر بهذه الطريقة.

طبعا واحدة من عاملات شوجي هذا اللي يشتغل شغلة غريبة انه عنده بعض الوظائف الغريبة اللي سولفنا عنه واللي هو تتلخص وظائفه بانه يقف مع الناس في مواقف معينة، يروح يودع لواحد في المحطة، يروح يحضر له مناسبة، وواحد يطلع يروح المطعم وضايج يروح لوحده فيخابر هذا ينطي فلوس يقعد يمه ساكت هو يقعد بالمطعم بهذه الطريقة شغلة مرتبة. يقول أنا حصلت 4000 طلب خلال 4 سنوات، شغلة زينة. طبعا واحدة من العميلات بمقابلة رويترز اللي طالبة شوجي هذا الياباني طالبته يعني بشغلة، تقول أنا طلعت فيها لأن كان عندي بدلة جريئة هندية زي الساري الهندي، تقول ريت ألبسه وشعرت بالحرج أنه ألب سوي صديق حقيقي أو صديقة حقيقية، لأن أنت لازم في الغالب من تمشي ويا ناس معينة لازم أنت تخليهم في الحسبان شنو الأشياء اللي يرتاحوا لها الأشياء، يعني ما معقولة مثلا يعني هو مو من حقك إنه مثلا أنت تلبس مثلا شورت وتجي لصديق معين ما يحب يعني يشعر بالحرج إنه يمشي ويا واحد لابس شورت، فأنت لازم شنو تداري وأنت رايح له، يقول أنا هذا يعني موضوع يقلقني فلأن هذا الشيء جديد وكذا ما مسويته قبل هذا الزي فخابرت فلان يظهر وياي بهذه الطريقة، لأن ما أريد أنتبه لردود الفعل. وجود شخص مستأجر لهذه المهمة تحديدا يزيل جزء من القلق المرتبط بالالتزامات الاجتماعية بهذه الطريقة تتحدث طبعا. وفكرة أنه احنا نفكر بشكل مستمر بالآخرين أحيانا هي فكرة مزعجة، يعني تثقل مو أمر مرهق، ولذلك احيانا احنا محتاجين نؤدي بعض الوظائف او بعض النشاطات واحنا برفقة ناس ما يتدخلون بهذه الطريقة. ولذلك شوجي هذا في اليابان كان علامة نادرة، وكل الصحف طبعا يعني الصحف الكبيرة او المؤسسات الاعلامية الكبيرة التقت به. ايضا برزت شركات، احيانا احنا مثلا تريد تبطل من شغل بس ما تقدر، أكو علاقة عاطفية بالناس الموجودين في الشغل برب العمل كذا إلى آخره، أكو شركات هي اللي تقدم لك استقالة مثلا بهذه الطريقة، أو أكو التزامات مالية هي تقضيها كذا دفعا للحرج إلى آخره. زين هسه هذا كله مفهوم، لكن أحيانا الدور يصل إلى مناطق أخرى تماما ومختلفة، يصل إلى مناطق قد تكون مناطق خطرة، قد هناك يعني وظائف واحد يجي أدي دور الأب مثلا أو يقوم بنشاطات يقوم بها الزوج وظيفة مدفوعة. تخيل أنت يعني بهذه الطريقة، يعني ما يقتصر على علامات أو على علاقات الصداقة والعمل كذا إلى آخره، لا، وإنما أكو وظائف، هاي الوظائف الغريبة تمتد إلى الأسرة. يعني باليابان أكو خدمات العائلة يسمونها المستأجرة، أشخاص يؤدي دور اجتماعي مؤقت مثل الأب مثل الزوج إلى آخره بهذه الطريقة. أكو واحد اسمه ريوتشي، هذا أيضا يقوم بهذه الأدوار الاجتماعية العائلية، يقوم بدور حبيب، أحيانا يقوم بدور زوج، يرافق امرأة في علاج أو كذا إلى آخره بهذه الطريقة. وهاي الوظيفة تعود إلى أكثر من عقد من الزمان، يعني مو وظيفة مثلا مستجدة، مو يعني بال 2009 أكو لقاءات بصحيفة الجارديان وهي ناس يشتغلون هاي الشغلة باليابان، وهي توفر بدلاء اجتماعيين في مناسبات مختلفة، وهذا يعني يدللنا إنه ليش جاي يصير هيك، يعني شنو الأزمة اللي هم حاسينها. يعني الياباني من يفكر مو تفكير عادي، يعني ما يقدم لك شغل أو وظيفة هي وظيفة عابرة، لازم أكفت قضية بالموضوع أنه إحنا على المستوى الإنساني عندنا مشكلة الآن في هذا الزمن، زمن السرعة، زمن التواصل، التواصل اللا اجتماعي بالحقيقة، تواصل وتفاعل وكذا، وهناك مصطلح يسمونه الرأي الساخن الآن يجوز إذا لحقنا نحكي عنه. آراءنا صارت آراء تفاعلية مو آراء حقيقية، آراء حدية مو آراء ناجمة عن تفكير وكذا. لكن لماذا يحدث كل هذا؟ يعني ونحن أمام هكذا نوعية من الوظائف، الوظائف اللي هي بالضرورة كانت جزء من عدة الإنسان النفسية، أنه أنت عندك صديق هسه بحاجة إلى أن واحد يؤدي دور الصديق حتى بالحقيقة،
كثير من علاقاتنا إذا ترجع تفتش عليها بمجهر ستكتشف أنه الصديق يؤدي الدور كوظيفة في كثير من الأحيان، ما مندمج وياك، هو يؤدي دور الصديق بطريقة تحس يعني وظيفية. مو زين أمام هذه النوعية من الوظائف. هو السؤال ليش إحنا ندفع أحيانا، يعني يصل الإنسان لمرحلة أنه يدفع ثمن وجود إنسان غريب، يعني يدفع فلوس حتى يجي إنسان غريب بينما يمكن له أن يتصل بقريب؟ يعني ليش يدفع الفلوس لإنسان الغريب حتى يطلع وياه وحتى يحكي وياه وحتى يكون على علاقة وياه، بينما كان بإمكان أن يتصل بصديق أو بقريب؟ وهنا طبعا الإجابة تتعلق بفكرة هي مشهورة جدا في اليابان حول الوحدة.

طبعا أي مجتمع حي من صر عنده في الظواهر الاجتماعية يجب أن يجد لها حلولا، يجب أن يتصرف معها بطريقة حقيقية وبطريقة مفيدة وناجعة. ربما احنا مجتمعات تعودت، احنا يعني خصوصا تعودت أن تقع في المشكلة وأن تتعود على المشكلة مو أن تجد الحل. يعني نعيش احنا عندنا هواي مشاكل، مثلا عندنا مشكلة مثلا الزبالة بالشوارع، مش إن الزبالة من الشارع، لا تعودنا أنه عادي الزبالة بالشارع صارت طبيعية، بحيث من نسافر ونشوف الشارع نظيف له أخ شوف الشوارع ولا نظيفة، لا تحجون هاي، لا تتعجب، ضمها بينك وبين نفسك والله فشل. مو تعودنا مثلا واحد يحكي بصوت عالي في مكان عام صار جزء من النسق طبيعي، هي مشكلة، هي هاي مشكلة مشكلة. يعني أنت مرات أنت في مكان عام وواحد مهيمن على المكان والله طبقاته الصوتية محرر طبقاته على كيفك يا داخل حسن، ليش ليش تغير تحترم الناس اللي قاعدين يعني في المكان؟ على أي أساس أنت يعني تحوز على المكان بهذه الطريقة الصوتية؟ ليش يعني من أنت مثلا حتى نسمعك جاي تقول؟ مو القصد انه المشاكل اللي حكينا عنها اللي تتلخص يعني فكرة انه واحد وظيفته يقف مع الناس في مواقف اجتماعية يساندهم ويطون فلوس لان هو جاي يساندهم، هي هاي ما طلعت من العدم، مو طلعت هيك يعني تثاقف، لا طلعت بعد دراسات. هسه تستغرب تقول شلون؟ لا اليابانيين جاي يدرسون مجتمعهم. في اليابان مثلا اكو ظاهرة الانتحار، ظاهرة خرافية يعني ظاهرة كبيرة جدا من عام 1998 ويعني بالعقد الوراء ايضا هذه الظاهرة في ازدياد وما فهموا السبب الحقيقي ليش. هسه بهم ربطوها بالعمل وب يعني هذا الانهاك اللي يصير احتراق الوظيفي وكذا الى اخره بسبب العمل، لكن الانتحار نفسه ظل ياخذ اشكال في اليابان. يعني مثلا عندهم شيء اسمه الانتحار الجماعي عبر الانترنت مثلا، غرباء يلتقون على شبكه الانترنت انه بيتفقون على لقاء معين فعليا لانهاء حياتهم معا يعني بهذه الطريقه، وانه طلعت ظاهره الانسحاب الاجتماعي، ناس او شباب ما يطلعون من البيت نهائيا ويعتمدون في اكلهم وشربهم على اهلهم بهذه الطريقه. لذلك احدى الباحثات قادت يعني مشروع عن مواقع الانتحار وبحثت هذا الموضوع بشكل أكبر ووصلت إلى نتيجة. الغريب أنه هي يعني شوف الدراسة شوية عميقة، هي مو تدرس الانتحار، هي وصلت إلى نتيجة أنه أنا خلاص خلنا أوقف الدراسة على الانتحار أدرس الوحدة، لأن أنا وجدت أنه الوحدة مفهوم الوحدة هو السبب الحقيقي لانتشار حالات الانتحار في بلد مثل اليابان.

طبعا هاي الكاتبة اللي اسمها دي سيلفا أوزاوا، طبعا اسمها أوزاوا دي سيلفا، هاي عندها طبعا فكرت ثلاث أساطير شائعة حول الوحدة. أولا كانت الوحدة هي مو ظاهرة جديدة، أكيد احنا متفقين انه الإنسان في كثير من الأحيان يواجه الموت لوحده، يولد لوحده، يعني أهم المفاصل في حياته وفي مماته هو يواجهه لوحده. فالوحدة هي جزء من الشرط الإنساني بالحقيقة، حتى تكون إنسان لابد أنه عندك خصوصية في بعض الأشياء. هاي خليها على صفحة، مو لا هي مرض نادر ولا هي عيب شخصي أن تكون وحيدا، لكن في بعض الأحيان تتحول الوحدة إلى تهديد لصحتنا الشخصية بل لصحة المجتمع. زين، الوحدة مو عرض من الاكتئاب مثل ما قلنا، مو فتشي من هذا القبيل، مو اضطراب نفسي، وأحيانا حصرها في خانة التشخيص الطبي هو يعني يفوت علينا فهمها الحقيقي الأكبر. زين، أيضا تتحدث عن أنه الوحدة هي مو العزلة الاجتماعية. العزلة شيء مادي يمكن قياسه، العزلة يمكن قياسه، يعني شنو؟ يعني أنت مثلا تريد تعرف أنه هذا فلان يمر في عزلة أم لا، تقول هو كم شخص تعرف عليه خلال هاي المدة، كم مرة طلع من البيت، ويا من يسكن، يعني تقدر أنت تضع أسئلة ومن يجاوب تعرف أنه هو جاي يعيش في عزلة أم لا. أما الوحدة فقد يعني تتسرب الوحدة أو تهرب من الأسئلة، يعني تتعلق بالوجدان أكثر. ممكن أن تشعر بأنك وحيد وأنت تجلس وسط الناس، تغمرك الوحدة. زين، شنو تعريف الوحدة بهذه الطريقة؟ طبعا هي تقول أنه تعريف الوحدة هي عدم الرضا، أنت وحيد بمعنى أنت غير راضي على علاقاتك مع الآخرين أو غير راضي على علاقاتك في هذه البيئة. ولذلك جزء من مشاكلنا إحنا كمجتمع أحيانا أننا ماذا؟ أننا نشعر بنوع من الاغتراب في مدننا. أنت عايش في مدينتك في بيئتك لكن تشعر أنك وحيد، كل يوم تشوف أهلك وتشوف أصدقائك لكنك تشعر بنوع من الوحدة. لماذا؟ لأن آرائك وآراء المقابل، وما تشعر أنه روحك منطلقة، تشعر بنفسك ماذا؟ مسجونا، أنت مقيد. هواي أكو أشياء تقيدك وتقيد حريتك، وما تقدر تبدي آرائك بشكل صريح، ما تقدر تنتصر لنفسك، تنتصر لمشاعرك، ما تقدر تنتمي للأشياء اللي تعجبك. أنت تعيش في ثقافة تواري، جزء كبير من حياتك تعمله في السر حتى لا يطلع عليه الآخرون ويحاسبونك ويحاكمونك اجتماعيا ويطردونك من الملة. هذا أيضا شعور من من من من مشاعر الوحدة بالحقيقة. الوحدة إحساس مقيم في الداخل بأنك ماذا؟ بأنك غير مقبول، بأنك غير موافق عليه، بأنك غير معترف به. ماك واحد يعتني بيك أو يحبك بشكل حقيقي، أنت مو بأمان حقيقي. الأمان مو شرط مسدس، يعني أنت تخاف من الطلقة أو تخاف من النار، هناك إعدام معنوي بالحقيقة أحيانا في كثير من الأحيان. ولذلك الوحدة أمر يتجاوز المفهوم الشائع كثيرا إلى أبعد الحدود.

مرات تقول إيش عجب عندنا هذا الكم الهائل من الأخطاء؟ يعني هذا المجتمع لا ينتج أشياء جيدة، لماذا ينتج هذه الأشياء الخاطئة بهذا الشكل الكبير؟ يعني شنو هالقابلية، شنو هالمصنع هذا الذي ينتج هذه العاهات أو هذه المشاكل أو هذه الأخطاء وهذه النشازات؟ ما معقولة. مو طبعا هي الكاتبة تتحدث عن أنه هناك مو بس وحيدون، مو بس أشخاص وحيدون، المصطلح لطيف عندها بصراحة، تقول أنه هناك مجتمع وحيد. شوفوا اللطف، تقول هناك مجتمع وحيد. زين يابا شنو المجتمع الوحيد؟ تقول المجتمع هو المجتمع اللي يجعل الناس ما يشعرون أنه أكو واحد مهتم بيهم، هو المجتمع اللي يخلي الناس يشعرون أنه ماكو واحد جاي يعني يفكر بيهم، هو المجتمع اللي يخلي الناس يشعرون بأنهم غير مهمين. هنا أنا طبعا هي نقلة مفهوم الوحدة من الفرد المن إلى المجتمع. تقول حتى نعالج الوحدة، هو مو نطي حبوب هذا المريض والله يعالج عاني من الاكتئاب نطي حبوب، لا لا، موضوع أوسع. المفروض احنا نعالج البنية، نعالج تكوين المجتمع كله، البنى الاجتماعية. يعني شنو؟ يعني مرات أكو بنية اجتماعية، أكو هيكل اجتماعي، أكو عقل اجتماعي كبير يسمح مثلا بالإساءة بدرجة أكبر من سماحة بالاعتذار. ماكو اعتذار بالمجتمع، قليل الناس تعتذر، بس اكو هواي ناس السيء. يعني شنو؟ يعني البنية الاجتماعية، العقل الجمعي يخلي الناس تميل إلى الإساءة بسهولة، بينما ما تفكر تعتذر. الاعتذار عملة نادرة بهذه الطريقة. شوفوا البنية الاجتماعية شلون تساهم أحيانا بتكوين أخلاقياتنا، أخلاقيات الفرد بهذه الطريقة. البنية الاجتماعية أيضا تتحدث عنها، تقول أنه هاي البنية الاجتماعية اللي تسيطر علينا التفكير الجمعي في كثير من الأحيان يضعف الرحمة واللطف، عنده قوة، عنده هيمنة، سيطرة على الآخر، تجاوز على، بس ماكو قيم الرحمة واللطف. وهاي غياب الرحمة وغياب اللطف بالحقيقة هو يساهم بتكوين ينتج الوحدة، ينتج مجتمعا وحيدا بهذه الطريقة. ولذلك حتى نتخلص من الوحدة بشكل حقيقي، يفترض أنه احنا مو نلتفت فقط إلى جسد المريض بصفته ماذا فردا، وإنما نفكر في آليات بناء وتكوين المجتمع.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5، 102.5، لا تحتار.